0: Smoky Mbango, camionnette.
1: Bonjour à tous les auditeurs.
2: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم فصيل مرضى الكلى قبل ما نسمع للدكتور نسمع إحدى مرضى الفصيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله السلام عليكم
3: عليكم السلام
2: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضك
3: الله زي الورد وردك ورد مثل بالي مثل تفايد مثل كده حسيت
2: وبديت
3: العلاج
2: ده من
3: متى بديت من 2015
2: 2015
3: كله غسيل غسيل
2: إمكانياتك كيف بتدبر سي
3: والله إمكانيات أنا موظف وفي البداية كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي لكن أنا سيدة موظف الإمكانياتي دي اللي عن الوظيفة بس
2: وكم مرة قتلي فيه؟
3: ثلاثة مرات
2: في الأسبوع ثلاثة مرة؟
3: ثلاثة مرة في الأسبوع
2: وشنو تنتي نصيحة لناس المرضانين وما ديكوا بسلوين؟
3: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده إن كرواك دي اللي تحاول العلاج وعلاج ده كمان ده أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة لكن بعلاج ده بلا تصفية الدم ده ما ممكن اللي حاول صفوا كان كهربائهم لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ذهابه بداية ده نكون من العائد على غسيل ده غسيل الدم ده خليه يجو بدري يجو مبكرين في المستشفى إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده يعني تكون خلاص ظروفك صعبة يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر يعني خليك يعني
2: الله
3: يشفيك آمين إن شاء الله
2: أصدقاء المستمعين ومستمعات راديو تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى السلام عليكم دكتور
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: وهناك عوامل خطرة المرتبطة بالفشل الكلى شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى
4: أول عامل ده في الأبيضين ده السكر ده مع الملح ده خلينا ننتبه كتير مرة في السنين الأخيرة ده يعني أنينا نمطنا هياجن كله بدأ جاي خير شيء فشادين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير ما يسو سبور كتير ما قاعدين في أمراض ظهرت زي السكر ده أكلنا السكر ده كله بيه كتير ملح كله كتير في المأكولات وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان هسه اشياء اي شيء ده تلقاه قاعد في السوق ده ما شرطا انه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم في اشياء كثير مره قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده فبكل سهوله ده اننا نفضل وننصح الناس انه يعني أكلهم ده خليه يكون سكر قليل المشروبات تكون مشروبات طبيعية عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله فوق نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد دي كونسيرف دول هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد لكن يعني نمشي نشوفه كبرستيج نشوف شغل كونسيرف ونسوي بسرجيلة ودول ده كله كده لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي جاد مرة زمان ده أنا كان قال إن التنسيق ده أكون أكثر من 60 سنة هنا أسد شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35-40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط ده وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم أسا جادين قال نأكل لحم كتير مرة فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النفس ده كله كده يعني في النهاية ده يمشي كمل بأمراض أنا كده. وفي التباجيزم السيجارات ده والشيشة ده كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل أنا كده يعرض بينات الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابع إرشادات أنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم يسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة. وده يخلينا كمطابقين مع الإرشادات أنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نهرب كله الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد ده. خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادي. لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة. وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه. يعني نادم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا نادم يكتب لك دواء هو ما طبيب ده. ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى.
2: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرعاية بسبب عدة عوامل وما هي علاجات المتاحة عندكم حاليا كلية تقدموا للمرضى الكلى؟
4: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين. في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين. لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خد دم ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع. الغسيل كله هو في نوعين. نوع واحد ينادوه إيموجاليز ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وواحد ده كمان بيريتون الجاليز ده في تشاد لسه ما في. الشيء الثاني كما قلنا ده الزرع. نادم هو من الأسرة بس أهل ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كله يعني مقيد بالقانون. ياتي يقدر ينتي ياتي يقدر ينتي كده وياتي يقدر يقرر وده كله. لكن أنا في شاد ما بيدنا ما لا لأنه في شاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة. ده أنا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب. الزرع أنا الكده ده حاليا ما في شاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب. لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده نقدر نمشي خطوة قدام.
2: وافتتح أول وحدة عمل الغسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني. شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتوها السبيل؟
4: فعلا اليوم في شاد في مركزنا هنا غسيل كلى. في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف ببتا سنترال ده افتتح في 2011. أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا. وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013. كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد بقي 6 بعد زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور. حتى حاليا المدير العام ذاته هنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم. وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى. فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما فيه. وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة أنجمينة. فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه أنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسون 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى. الدفعة الأولى سنة فات كان شنام وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين. وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي وموندو سار. وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في جنبنا قاعدين مرضى وعدين عندهم متابعة أنا كله يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني وعدين يقوموا من أبشي ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا. قالنا لهم غسيل ده بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا. وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا أنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كتير ده كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفيه. إلا هو نادم بنفسه بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزاماشن يعرفه مرة هكذا مرة في السنة ولا كده ما يعرف. عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعد ناكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده, إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت, ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة, ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى.
2: وعندكم هل بريز عن شارف أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات؟
4: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات, ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا. اليوم في الحصة الوايد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده. أسا الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية. مريض واحد يحتاج أسا كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانه ده لمدة شهر, ده يعني يكلفه فوق المليون. فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده جاي يكفي قرص ده ما في إلا ده في مستشفى هسا عندنا في المستشفى النهضة ده. أي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده, الدولة ده خلاص متكلفة بالرعاية حقها. لكن عندنا في آخرين من المرضى عندهم فشل كلى حاد, دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال, دول هم بسيادة ما أسرهم ده ولا كان عندهم تأمين خاص يكفوا. أما بالنسبة لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدولة قامت برعايته وكله, لكن مريض مرض آخر وجاء مستشفى ده, ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصة شنو؟ إنه الرعاية هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة. وللأسف يعني رغم كل جهورات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد قاعدين يجوا فيه غسلين الكلى. إن أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا كلى, سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا, حتى وقاعدين بيتصلوا منا من تركيا في كثيرين قاعدين في تونس في كامرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون على رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني للغسيل الكلى, وده إن شاء الله هسه سالة الوزير كله ماشى في قريبات في قطر قام بالواجب, وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني غسيل الكلى ده كله, ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
2: شنو آخر كلمة تقدم للمستمعين؟
4: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تتونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص الأمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتان هذا أمانة وعلى جسدك عليك حق, والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقه, لازم اليوم يعطي كله يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي هناك سبور, فده يساعد في وقاية عن أمراض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوط. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسه كبس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقريرنا الطبيب, فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف أي واحد, فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويشوف معه. كان في مشكلة كمان لجسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام, هنا كله كان جانا في بكاننا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه, كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالجه بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بعيد كبد. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ده ما عدل الجسم, هذا خطير جدا للجسم.
2: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى, معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة, إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا بخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر دافونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لنا السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكريه سانتر ده؟
1: يعني اليوم كني مجان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس، يعني هنا شكل كي عندك عليه ده، بس يلاك نشار يروكو عشر بكل يسوب بانيتيز ميسون ديليكان ده شكل ما يافا، يعني أي ما يعطوك له إن ده نظام لي ترانسفورمي لي يدي لي أوين، ويعني أنا اليوم على أنتاني إلم وإلم ده هو بليب بدانكس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم هويك بكان كتير، مشيت إتازوني، مشيت إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، واجي ما شاء الله مشيت شفت وتا، وأنا قلت إللي ما له أنتني علوم كان هوي فوق هذا كلامنا كله نقدر سيرة نأوينا فوق الناس، تابش عندك اللي جيت بيكي بعدي بورغانزاسون عادي، كان أقولو يلات كان لو قطو من شهر بليب لي يعني يلقو نظام عادل، وده اليوم قريب 10 سنة كلاكان سوكي ميلا.
0: تشيلا ريسبونسابيليتي أنا نادم لأكلنا وشرابنا ودا. ما هي من وين يا جاي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كله قال كإندك نيل المساعدة، إندك نيل تأوين ده، ليتي ترانسفير نادم، هل ما إند بيت نادم من تاب كان تأوين ده الله كله أوينك، ومش ده تبص عنا كاتنا من قلبنا، وما فكرنا من كتيرة، أني شكل فكرنا كتيرة نساعدو يا لدة، وكتير مكان سودا. كثير أننا كلو عندنا بريستاشن، بس كأننا أرتيزو عندنا كوتاج نانا بريستاشن أرتيستيك. هل كان شو كان لو فوق روس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكل اللي يلا يأكله وعندنا اليوم فكنا ريسوران كافي داكونا يلا داكارين كلو غيروكو كاي ساوغو كاي تاكمو كافي ومام كوي يلقو شوكول شيا وشوكول وغاي سايدين اللي نعود فوق يلا وما شاء الله الناس أكارين كاي ساوغونا كلا عندهم شوكولا يجاي ينتونا مساعدة يجي ساودونا ينتونا ريس أكاري ينتونا جروس كلا لين بفو أكل يلات ما شاء الله تبا شوكولا أننا قايدين فوق اليوم كم ساودو فوق يلات ده قريب 10 سنة.
0: يالات دول ده جو من ديفيرانت ريجون، ويالات اللي جبتهم من الشاري ده كي كيف يا انت قدر لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسوي مشاكل؟
1: مش قلت لك يعني انا يالات ده نقا نمشي لهم هم قايدين من الشاري ده ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كرا سانتر كي راجينا يعني نقا نمشي من الشاري كان لقوتهم بس نافو كرا نارهم قاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالك نفسه كان وياك تشيل الديسيزون يا جا أودا كريتيان ودا مسلم دا كمان داو لكن أني نمين كود دينتولوجيا كندا ما كان سمش الله ونار مساعدة تسيرة نار مردان نار مداكو ما يعرف بكان ما يقدر يأكل ما يقدر ينوم كان ساودو ما شاء الله كان أوينا كلاسو كان ريكوبيتيف نفسه نقدر ساودو وكتير كان سودا يلاد ما كان كروم لتوول كتير من سنتر بس كان أني نقول نشنو شاري ما ولد ولد نادم يلاد كان مارو قدر إندم علوم كايدين إنهم أباتهم إنهم أماتهم أن شكل نصورة نسيرهم ننتم ريدوكاسيون أو بعدين شأن نفهم شنو كان مرقع يلا تجاهد لنا كله أن كمان ندانتفهم نسوا أنكت بأنكت أمش نلقو حالهم أن نسمم لي يعني شنو يكربو يلا تدا كلي يلا تدا يلقو ريدوكاسيون النورمال مش إلا أن جانسو كان سيرده فوق يلا تدا وعلوم كريم لسنا قريب 644 أطفال الكابيلنا من حالهم علوم إنجنا 8 وأربعة يلا ريسو كلاس الجاي دبورو كربو بيتهم أكارين قايدين يدورو كان سايدهم وأكمبانيه ما بسمع ينجينا أكارين قايدين دراسهم جيبي سيفرة كربو مدنغاي من مزون داري أنا دوزن يكلم يقبلو بكان يمشو مافي بكان نوم مافي كلاس يمشو لعالم كي تردوم كاين تبادي دلنكام شو كل كم هم يستيغماتيزي يروك من سوسيتي يقبل بطان من دانجي من أبيتو داسو أنا شفن شو كل دامان يافا كاتنا بروجي أنا رنتيغاسوان الدلنكام pour la prévention du crime. Doro car ministre de la justice, de la sécurité, BDG de la police, il s'est rendu dans mille kilomètres. Les yani ensemble en synergie, nous l'agoutu yala de l'entoum, nous sommes dans une formation. Les yani, mayabko délinquant, les issus criminels de toute société kola. Michel Dadaro Ganso.
0: Chnu la difficulté ou la machakil al centre d'agay.
1: مشاكل كثير لكن كان قايدين غنغان كوتي تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شكل فتالة ما في نارم كان سايدة ده مشي كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع كريمة غانسو لن انتو نظام الدلية لده كي سايدونا تفكيتي يفوديك اليوم ما يندينا فرما سانت بروباغينا سانت راغينا كده اكو كده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إليني اللوي kai turduna yala don namu mishari kirib kamsa yum kabil na batan dako alum ko gaidin gan lui mashallah alum nis deta simiana alum ya envoyé dossier les collègues na management kaliante na terrain da mam kulu duran tuna c'est en cours mais dauro vraiment les nas financier kali appuyé gna donc dossier la nas de duro kali soutenir gna accompagner gna financièrement les yani terrain na kali gna kuda na go nous construire monsieur Laganso donc alium ndoro vraiment kara les prises en charge kulu ya la kubigle na gashi fafa karin ya la yum tinan talata mai go akil lakin gan kutu kulu min Allah shukr fatala mafi o tu ga yamshi gidan
0: o shunu inda message ta adresser le gouvernement tchadien au bailleur des fonds en tant que centre d'appui espoir dans au centre al adil ga yilum ya la do lana enfant de la rue donc shunu inda message ta adresser le hakuma au bailleur
1: Alum akuma katirin yarfukiti magansi katirin akarin kebi gaidin akuma kulura indi konta ganam mam gai suv dag de premier group whatsapp akarin gaidin da ya julei encouragement kay ngai felicite agi me daw magai awuni na katir anen duru action concret parce que alu sana ashara kana kurumda mas ashara yum kre indi na projet agi na katir michi alum indi na projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktum école parce que il faut que yam chi école michel akarin kaydin grip tout talatin ouay le yam chi le halum et puis so école indi na projet anan d'intégration des délinquants pour la prévention du crime taku projet la kulagai obala moyen bala soutien da mabukun na dumya go bes ishi fatil le plaider le a de algo président de la république ou la premier ministre yak de plaider na dum da ko kidima ga sira sikini ma din sai wudu le ya wunu ko communauté ya juga ke félicitations encouragement au kala ta mabshabi ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir na da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre le nalgo face ou zata yarfina ou giar fakin maganso sina ke le nalgo tu mashallah personne maréchal sina ke le nalgo mod jashallah lakin libna gidamna ndodu ke nalgo n'explique le crime yagneda bala wuda mabukun ndodu alium son excellence le président de la république mamad kan shafa kid magna le recevoir gna da ku projet gna kef il soutenir gna mashallah ndodu action concret partenaire gaidin mon partenaire gaidin na katina gai saudu akuma donc mam ndoro akuma yantina gudura le partenaire ku shofuna yajuka daku akuma yantina gudura da mam ku saiduna michelke o anavuma nakduru ni reshur le rense de foka yala duran tum nizam adil le yala duma bu telenkan mayab gu bandi le gebul batan tangjimin societe da michelda
0: muma ana kharif da pali mati foit kula katir yala da kam mirdo da ki kef takduru taaliju
1: michelkul take katir da difficulte ganso akari michelda pali kai ya bu mardani anin na ganda wum be grusna nan fuka na suru dawa kan den gan shuru kan da wum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayduna min domaine da kere 10 ans ta bagan su nam sin sulmin pharmacie dawa anten dawa ke ulid da mardan yin tawnu mashallah yum talata ulid ya ga fuk akarbatan yaji mishi da bagan su ta difficulté agina lakin anin na gulna shokol la gan su da bi usum alla o shokol kan gat sikar kuta ala gidam da sheki ala kikunda mishi da bakan so foka kidimi da donc on doru kaman hakuma saidina mshutu ministre de la santé yakdu accompagner gam dans ce domaine le marti yalad mardanin alyum bidke kasir al mishala nas yad akarin gadim shari kati bata mayar fu bakan namshu o akarin gayi mishari kallum bi akwanu mal awal kai shibu kul kai shibu dawadul gabu tene kan abu bandi yoko mayafa kali saiduna kali fokum nasna kali shufu kidima gan soda le ouvrir la porte yani le shunu da kutu yalad tan saidu antum zamatil mafida yabgo bom aritatama igebul munasna batta ta shokol ndonaji
0: shunu inda ka dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iyala da parce que iyalum kamara gukulu naru malga ishi le tab katir de ille centre da kuna espoir
1: responsabilité katir le parandul michel kultake shari ma wulana lum yala da kamara guda akarin alum idukum katir min bet akarin alum isum tab akarin alum isu divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasul yalum le onkla namdol ke ukai sum tab akarin gaidin da fogur mayandum shei kulu da basela daga yam gushari lak kalifa ko kali suru responsabilité anam itinadum kan wulida inda responsabilité anaka wulida inda responsabilité lete assumi kamata ga tawulida shila saburo se planification akarin ya wulu yalat kachir maya dur suru responsabilité anam irasulum kaliam che école coranique madrasa yani da fit responsabilité kay subum ke o gay jubum min école coranique sa zun maya dur suru charge anam mam kuli ya gulum gashi yalat da kalas kay dugum yalat ga yajiru akarin gaidin an identify nam gaidin mana ina alu ta kulu da responsibility na parando kalish fakur kalish shuru responsibility nam ulet bat se tab jam guda ambakre geblik batan ça c'est un danger donc ma bshabi chocolat ndoru vraiment les parando fakuru parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur shuru responsibility nam le parce que yala de kan fakuru c'est un danger dans la société
0: merci beaucoup
1: شكرا لكم انتم كثير من جد.
0: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي التنسيق أليفة محمد سعيد. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. ونذكركم بكون البرنامج ده عند حلقة آخر كلها تتابعوها. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
3: L'émission que vous allez suivre est une rediffusion.

0: Bonjour à tous les
1: Bonjour à
0: auditeurs.
1: tous les auditeurs.
2: برنامج الأم والطفل إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
3: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
4: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه والودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابة دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان رجلها واري برا واري داخل، ماله؟ عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
3: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
4: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وعن احنا بالدارجة لقد نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة ربجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشال وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، وأكثر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
3: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
4: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
3: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
4: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده، ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل؟ وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان يبارد ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان تبدوا شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائده وبالنسبه لفترات زي ما قلت على الاقل اربع الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع من هذا لحد قبال نهايه الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزياره الاولى طيب الزياره الثانيه ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر الى 6 شهر ده تمشي زياره شنو الثانيه الزياره الثالثه دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزياره الثالثه الزياره الرابعه اللي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 اشهر تمشي في شنو الزياره الرابعه والاخيره ده على الاقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مره تمشي ولا ما تمشي ده ما سوى يشوفوا دم ما كيف اذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطوره في الولاده بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلدة صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كله فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
3: نعم هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابة تحمل ولا المرأة اللي ولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
4: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كله هيمل لجريد وأي هيمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويهل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
3: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية
4: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان ده كوشيما بلان ده كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعينا في كات ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير غرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وأبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقى وين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقى وين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي أنت خلاص تلقى جمالها وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قد مال إيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي تبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
3: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله هنا الدم هنا مره دي
4: كله نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تلده مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تالي سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة يقولوا شنو لتروار ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
0: أمهات.
4: أنا الأمهات. تأخير هذا الثلاث. اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتكوا بين ناسا. لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا ناري أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال. تعال وقي لنا الأبو كل أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
0: يمشي
4: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
0: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة
4: قبال الولادة. نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لابد يكون في شنو؟
0: في المركز الصحي.
4: نعم في مركز صحي.
0: المرات ده في كرتيات نرجمها أوين وين ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي؟
4: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لي نقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
0: لا
4: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
0: عملية
4: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في. عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
0: الصحة الإنجابية.
4: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية ما بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاثة مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقولوا خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقولوا شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكله منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن إحنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبهم ثالث مرة بعد 6 أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبهم الباكسيناسيو الطفل يسوي باكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدوغ بال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
0: بعد الولاده
4: بعد الولاده نعم
0: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
4: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدأ نشوفه ان شاء الله المره الجايه
0: في الحلقه القادمه ان شاء الله
4: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
0: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله

الانوار النام جف عيوننا سهارة النام جف عيوننا طوال سهارة النام جف عيوننا طوال سهارة بيك يسرد يا مالك الجمال يا مالك الجمال يا مالك الجمال.

صباح الخير بنا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا اليمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوى لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا ناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادو تشات، تنادون في نمرة التليفون 61 53 53 20 60 50 53 20. الساعة 10 بكمل برنامجنا اليوم، يوم الأحد، يوم 9 شهر 8 سنة 2026. ده كل كيف قدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات كونسلات انجينير بلين أجديري غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استديو تروهن الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي مراندو سما في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع هو السمي أمبرايم، نقول فوق الصباح الخير للناس الكبار والناس العزاز الهاليين فوق رادو تشاد في كل الأراضي الوطنية. كم تكنيك

0: شبه سلم ربك يلو فما يزدى أطلع إيما المهبة جا قيان يقولوا قفر
1: شبه
0: سلم ربك يلو فما يزدى أطلع إيما المهبة جا

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: تسمعون السماء راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري حسين رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر ونبدأ كالعادة بالعناوين. الإذاعة 92.5 FM 92.5 كان عيدت أمس بالذكرى رقم 27 من مؤسسها والمدير الأم هنا الأنما بوكار رساندا هو رأس المناسبة. المندوب العام للحكومة في جامع إقليم أنا مايوكي بصباغ وكوني سيديمي كان استلم 2 أمبيلانس لتطلب الوزارة إن تصحيح العام للإقليم. ورئيس هنا مركز داكونا إسبوار ألينا أندابوغو كان سوى نقطة صحية وحج بالصباد والحمبولات القادة تواجه المركز في سيدنا الأطفال المشردين. فدي العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. نبدأ النشرة بالريبورتاج رقم 5 بخصوص العيد الاستقلال عن جمهورية تشاد. الزميلة هجهوة حبيب عمر كان سوى لنا ريبورتاج بخصوص الدور والمساهمة عن المرأة في بناء عن الدولة وكذلك مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية.
2: في تاريخ عن تشاد من كل الجوانب تلقى المرأة التشادية قاعدة وليا أثر خلتها في التاريخ ولو كان ما فيها. كان جمينا نذكر التاريخ الشاركت فوق المرأة التشادية من وقت النضال في الاستقلال تشاد لحد في بنيها الدولة وكمان في مرحلة التنمية وقوين المشاركة انت المجتمع. في الجوانب دي المرأة التشادية خطت أثر كبير في التمشي هنا البلد والمرأة التشادية ليا مساهمات كبيرة في جانب بني هنا الدولة. كان في جانب النضال الوطني ساهمت في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية وحتى في المقعد سواء بين إيال الأسرة والمجتمع في فترة صعبة من تاريخ البلد ولعبت دور كبير ومهم في تربية الأجيال بالقيم الوطنية والثقافية ودي الأدوار المهمة والأساس في بني هنا الدولة والمجتمع التشادي. واتوسعت في حضورها في كل المجالات. المرأة دخلت في التعليم وفي الصحة وفي الإدارة والاقتصاد وكمان في السياسة وليا دور كبير في مرجين القرار وفي المهمات الاجتماعية والتنمية. وكان في برة والأقاليم المرأة بتمثل قدرة اقتصادية واجتماعية مهمة في دورها الكبير في الزراعة وفي تربية البهائم وفي التجارة والهرف هنت الإيدين والصناعة المحلية وبتساهم في وفرين الأكل وكمان بتشارك في الدخل عن الأسرة وبتدعم الاقتصاد المحلي. وفي الجانب عن المجتمع لعبت المرأة التشادية خاصة والأوين التشاديين عامة لعبوا دور كبير في المبادرة المنة قوين المقعد سوا والدعم عن الأسر وبتشجع في قراية هنت البنات وبتكافح في الزواج المبكر وبتدافع في مشاركة المرأة في الحياة العامة. فاليوم مشاركتها المرأة التشادية ما بتختصر في الجانب القديم ولكن بقت جزء في التمشي عن التنمية الوطنية وقائدين في المؤسسات والإدارات والجوانب الاقتصادية والمجتمع المدني. دا بترجم التحول الكبير اللي جات في لب المجتمع ووجودها كمان فوق كثير من الحمبولات منا لجيان التعليم والمكنين في الاقتصاد ووسعين الفرص هنت الأمل وقوين مشاركتها كمرأة تشادية في جانب المسؤولية ومرجين القرار خاصة في الأماكن البرة وفي إيد الاستقلال. بتستحق المرأة التشادية في ذكرى بكونه أم ومربية وآملة ومزارعة وتاجرة ومدرسة ودكتورة وموظفة ومسؤولة وفائلة في المجتمع. نذكركم بكونه المرأة التشادية ساهمت في بني هنا المجتمع، واليوم بتواصل في مساهمتها في بني هنا الدولة فك الاستقرار والتنمية.
1: ريبورتاج سوتا زميلة حجة هو حبيب عمر. أمس يوم 8 أوت 2026 بوافق ما ذكرى الرابعة من الاتفاقية حينت الدوحة كان موضوع يوم 8 أوت 2022. الاتفاقية كان بقت خطوة مهمة في تاريخنا بلدنا تشاد بعد 4 سنوات مما موضوع الاتفاقية ساهمت في كثير صمت لكثير من المواردين عشان يرجعوا للبلد، وأيضا ساعدت أيضا في وقفان عن الحرب، وساعدت كمان في سوين عن الحوار الوطني السيادي الشامل. الحوار كان ردي بالأفو لكثير من الأشخاص اللي كان حكموهم بخصوص التمرد والتلفين على الأمن على الدولة، وده كمان خلى صفحة جديدة تنفتح في تاريخ نجات، وصفحة دي كمان جابت مشاركة انت المواردين القبل للشرعية في إدارة انت لشؤون على البلد في كل المستويات. وبعد 4 سنوات تفاتت كمان نقدر نقول والاتفاقية انت الدوحة لقت مكسب سياسي ودبلوماسي كبير ومهم لجات، لأن الاتفاقية ساهمت في فتحين الباب للحوار وخففت التوتر، لكن ما فضل إلا بس الحولان من مرحلة هنا الاتفاق إلى مرحلة النفذان، ومن نصوص هنا السلام لواقع هنا السلام. الإذاعة FM 92.5 احتفلت أمس بالذكرى 27 من أسسوها. المدير العام هذا العلماء بوكر ساندا هي كان رأس المناسبة بحضور المدراء الفنيين، وكذلك المنسق للإذاعة FM 92.5 محمد حسن عبد الرسول وكثير من المعزومين. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: في جو أخوي وزملائي في الخدمة واعتزاز وطني لوفاه مسيره الإلام المسموع، إذاعة FM 92.5 احتفلت بالذكرى 27 سنة مما أسسها كمنبر إعلامي رائد وقوي في العاصمة. مناسبة الاحتفال وصفت مسيره الخدمة الزينة القدموها الصحفيين للمجتمع التشادي في قوين السلم الاجتماعي والثقافة الوطنية والقضايا الاجتماعية والتوعوية الشاملة للمواطنين.
4: Direction générale هنا الأونما أنت importance particulière لFM 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوقع. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
3: كان المنسق العام هنا الإذاعة محمد حسن عبد الرسول شكر الإدارة العامة هنت الأونما بوقفينها وتشجيعها الدائم والمستمر عشان الخدمة تمشي بالطريقة الأديلة. مديرة البرامج والإنتاج إمبير نوريد دوني باسم الصحفيين قدمت التطلعات المستقبلية من تطوير الخدمة هنت الإذاعة وقوين جودة المحتوى الإعلامي وكيف يجددوا معدات هنت الإذاعة. من جانبه المدير العام هنا الأونما بوكر ساندا شكر الصحفيين هنا الإذاعة وطلب منهم خليه يزودوا جهودهم عشان يقدموا خدمات للمجتمع بواسطة البرامج الاجتماعية والثقافية والشبابية.
5: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتوا قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهودناكم عشان أنتوا ذاتكم كجن وقد تخدموا ببروغرام هنا جن أوديتير هناكم كل جن دايا أنتكم شجاع عشان ساعدتوا وخدمتوا ووصلنا اليوم في 27 سنة أنا عمل. FM 92 ده هو راديو هنا جنس وهنا أوين ده كل وجهنا ل FM 92 وانتو هنا كل ما قصرتوا عندنا إميشن كتير موجه للشباب وعندنا برنامج كتير موجه للنسوان.
3: نذكر بكون الحفلة هنت الذكرى رقم 27 هنا الإذاعة قدموا فوقها برامج استضافوا بعض الصحفيين القدام وخصصوا برامج تفاعلية مقدمين الآراء مع المستمعين عشان يوصفوا الخدمة الزينة للإذاعة ويشوفوا البرامج المستقبلية اللي بقدموها في المستقبل.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. في بلدنا جات في الأوقات الأخيرة دي كمان كان بنتشر المرض عن الكوليرا في كثير من المدن كان إنشافها خلاص، عشان ده القسم أنا كتاب عن الأخبار أنا راديو تشاد كان سوا الريبورتاج الريبورتاج كان سوا الزميلة زينة عبد الرحمن وقررنا هنا حسن موسيسين.
6: الكوليرا من المرض اليعادي ونلقوه في البكانات الوسقانة والأكل البخلو مفتول الدبابين والألم الملوث. وكل الوزارة الصحة العامة خبرت المواطنين من بدري خليه يكونوا حذرين عشان يتجنبوا من المرض هنا الكوليرا. كيف نحمي نفسنا من المرضاي الخطيرة دي؟ السؤال اللي كان قدمناه للدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لمدينة أنجمينا قال
7: خلي الناس ما ينخروا مرة سيدرة بوكتور لكن قاية سمو كونسايا الناس أنا سانتي شي بيجيب ما في
6: كمان سألنا ما هي النسائي يقدمها للمواطنين.
7: أولا بأولا عندكم مشرب علمي سيرتو ناس في الطرف الهلية دولا نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه يفوره قبل يشربه ده أول شيء. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان ده مارك من ورا بيت تخصي إيدينك بالصابون مارك كان داخل الكوزين درسي لدى يقا تخصي إيدينها بالصابون وعلمي نظيف كان نادي مثلا السلادة بشلو من سوق ده كله ينظفوا الديل بعلمي علمي أنا كلورا. تاني شيء كان سميد مشي النادم قال له مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتيال قريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتيه كله يقروا هم البنادول التكنيس سيان يا بوجو لزول لا بيتريتي وكماشي بدفنو كل ممكن عندنا اللي ما وادي الجينيس دول يعدو شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
6: نذكركم أن مرض الكوليرا قاعد ينشاف واضح مش ما أكدوا لنا الدكاترة. أنتوا المواطنين خدوا بالكم في الأكل هن المعقولات والمشروبات الغير نظيفة المفتوحة والدبابين تخط فوقها خلي نكون نظيفين الوقاية خير من العلاج.
1: حسن موسى حسين المندوب الأعلى من الحكومة في جامع إقليم أنا مايوكي بصباغ وكوني سيديمي كان رأس حفلة استلام أنا مفاتيح أنا تنين أمبيلانس الأمبيلانس دول كان أن تتم الوزارة تصيح العمل للإقليم عشان واحد ينتولي بونغور وواحد ينتولي جودو غاسا وهذا في إطار الجهود القادة سي الحكومة عشان تقوي النظام الصحة وتحسن الخدمة الصحية للمواطنين. عبدالعزيز أحمد يعقوب ويا كان جاب لنا الخبر ده من مدينة بونغور. الرئيس مركز داكونا إسبوار ليفا نافوغو كان قدم أمس فجر نقطة صحفية في مقر المركز القائد في كارتي باري كونغو هنا في العاصمة إنجمينا في سيزي مارانوسوما وكلم كمان بالسوبات والحمبولات القائد تواجه المركز خاصة كمان في مساعدة هنت يالهن الشاري أي الأطفال المشردين. خلينا نسمعوا لليفا نافوغو.
8: اليوم قريب 10 سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياتي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكول اليوم قريب سنة 10 فريما قدرنا بابوتوم دون كالون سودو سانتا دا. لكن من كان تشوفو يالات دا منا دون كالو يالات لاني رابيلي غوفرنما فانينا كتبنا لاتر لماريشال قايدين دا اليوم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو ليالات غروسكا تاريبنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لاتر لمنيسي سايودونا ينتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقريس ويا أنا مينيستير في مجالنا يعني تات جو شافونا أنتو كل قان لي يالات سوفو غفت لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نوم هادير أنتم ماتيلا أنتم درا أنتم كوفرتي شي ما جابوا لي يالات إيجي أنا سوليداريتي نادانا داكو نوت أنا أود إراشي جا لي سايودونا من بلان داكسواغينا لكن بلان داكسواغينا وقروز دا كتير 234 مليون أنينا كلنا بلان داكسواغينا دا من كيدي مغان سومي تيرين يالات ياكولو ينمو activités socio-éducatives, de Gibloum le Halum, il y a une actum école, une formation, Nasa Yakodumam, Nsayoudoum, Anina évalué Wai Pewai, Yala Gerib Mia ou Shirin Yala Gan récupérer chaque année, Nsayoudoum, Kidime Wai ou Nusganso. Doro Akuma, les reconnaître Dakuna officiellement, les Antuna vraiment reconnaissance, les maréchal soutenir Agina. Le yani gouvernement yak do sayuduna nadulu yalat le yalat may yab ko delinquant doru dabas akuma yantina moyen yantina terrain yantina bet adil pakan normal arina nsokidi meda anna engagé dabas chocolat d'awerna
1: أجدي روبرت الساعة 8:30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اليوم فجر والناس الفاتحة كمان نذكرهم بالأنابيب. We'll be right back. على إزا FM 92.5 التابع لراديو تشاد احتفلت أمس بالذكرى رقم 27 مما أسسها المدير العام للأونما بكر صندا هو رأس المناسبة. المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليم نمايوكي بسباغو كونيسي ديمي استلم 2 أمبيلانس تضم الوزارة للإقليم. ورئيس مركز داكونا إسبور أليف فان دافوغو سوى نقطة صحفية وهجب الصوبات والهمبولات القريب وجوه في المركز في مساعدة هنت الأطفال المشردين الأطفال البلغتون من الشوارع. شكرا لكم انتم القادين تابونا حاليا من بونغور جلندنغ مولكو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد تدينا شتى الأخبار اللي كان جهزوا أسر التحرير محمد عمر إدريس حسن مسايسين تيت إخراج راجعه وحبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشباب بكي قيلوا أبو أرد بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

سيونا سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا نشرة الدارجية اللي قدمها الزميل جمال شويب عبكي وسمينا الفنانة موسى ودعط الله المزارعين والبقارة. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغات. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الاثنين نقري لكم اسمهم ديل خليه أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكانهم. البكان ده فوق مشاكل. البكان قاعد في كارتي أنقبو سكسيون 3 إلو 4 هم من قال لي أحمد بشر قاعد في لو 13 وعبد الكريم نايريمي قاعد في لو 15. البلاغ ده كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون بلا ما إما آدم عبد الله آدم حسين آدم جدة آدم ودلقاء آدم موسى ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوما المرحوم أخوهم حسين آدم تبقى يوم الأربعاء الجاي في طاموه بلا ما إما آدم. فلاخ أنا وفا الجران فامي أنا كيمتو ويمسلا لوم الهزن ببلغوا بموت أنا رفيقهم و وبلغوا لكل الأهل البر والداخل أنا تشات بيموت أنا وليدهم أخوهم وكوزينهم ونوفي عمر الرماجي كيمتو مات يوم 7 شهر 8 في كيغالي دا العاصمة دولة رواندا بعد مرض قصير وهم قاعدين برجو الكور دا بجيبوه في جمينا بكان هنا أبو نجيباي بمجيتا كيمتو في كارتي أنجايري ما بعيد من أوبيتال دي لا رينيسانس. الميت الله جابا والله بشاله. الساعة 8:38 نمشي نلقو الفنان التشادي الكبير الراحل أحمد بيكوس جواد البيدي. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس الشباب هل بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية.

مستمع للمستمعات كونسيرت سوليتير تقدروا تنادوا الناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات تنادوهم في نمرة التلفون وتقولوا لهم صباح الخير وأحد جميل في نمرة التلفون 601-503-5320 61-53-53-20 ده بس النمرو الوحيد التنادو فوق نمطوكم نمرو اتنين تكتبوا فوق الرسائل SMS بالفرنسي وبالعربي وأهنينا نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 تكتب رسالة كما لقيت الخط وأنينا نساعدوكم ونقروا الرسائل الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم تقول لك يبقى خدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسلت انجينير بلين أجيدي ريغوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ دريم موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض عندنا داخل الاستوديو معانا ضيف لكن بعد ما نمشي ونسمع أول أغنية ونرجع إن شاء الله للضيف شرفانا اليوم في الإذاعة الوطنية التشادية كامل تكنيك

0: الو الو راديو تشات انينا في خدمه المستمعين قاعدين في 23 ولايه ده برنامج خطوة المسائل الكبار عن العلماء وخاصه الاداره انا راديو تشات من اجل المستمعين وبقولوا صباح الخير للناس اللي بعرفوهم في اي مكان وانا هنا كمان نقول صباح الخير وصباح حلو وجو جميل لكل الاعضاء جروب راديو تشات علماء العزاز ما فوق في الراس في 23 ولايه نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه عندنا داخل الاستديو ضيف اليوم في راديو تشات السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته
0: الاسم الكريم يأتي معنا
1: الاسم سرسار شايب من أنقب شايب
0: سرسار شايب من أنقب شايب ده مستمي ناس كتير وقالين بسمعوه وما بعرفه وقالين سمعوه وبعرفه لكن اليوم في ناس وقالين دهابة بعرفه فده سرسار شايب من أنقب شايب نمشي نلقى نادم في الخط ألو غاديو تشات ألو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله ياتوا معنا ومن وين
2: معك عبد الله عثمان من سالمانجا
0: عبد الله عثمان من سالمانجا شريبة قرمي
2: لا أكيد
0: فضل أخوي
2: نقول سهية صباحة لك أنت وليم وحندس الربطانة معك
0: أجدير قبير أيوة
2: وهناك الأخ إيسا عبد العزيز في قرطاي محمد الفيزا محمد صالح عثمان إما مكايلة إيسا
0: أيوة
2: نقول تحية طبيعية لجواير آدم الشمو وهناك تحية طبيعية لعبد الرحمن إسان كلاندمان حسن روماندو بشار رماد من فواد
0: أيوة
2: عبد الرحمن تبات في سالمانجا بلامة هلالتو وما ننسى محمد عمر إدريس حسن موسى هيتان تنجي تنجي
0: أيوة
2: ويوسف خليل هناك هذه أنا عزاد أركانسيل
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى كل المسلمين أبي تابو إزاد الوطنية
0: شكرا كثير عبد الله صالح من يالنا سالمانجا نقول لك صباح الخير وكل المتابعين والمستمعين اللي قاعدين يتابعونا من سالمانجا نقول لهم صباح الخير من غاديو تشات 61 53 53 20 انا في خدمه المستمعين انا غاديو تشات 60 51 53 50 23 الو غاديو تشات
3: الو تجاني من رمضان
0: مرحبا يا توما انا ومن وين
3: معك احمد بيت من كرم الناجي
0: احمد بيت من كرم الناجي
3: اول مستمع لكم
0: ما شاء الله تبارك الله ناس كرم الناجي جدافزي
3: والله يا شكرتك كثير عليهم انت تزيد على فرحان مره
0: الله يزيد الفرح ان شاء الله اخوي بارك الله فيك
3: الحمد لله بخير اخوي
0: ايوه تقول صباح الخير لمني
3: لا خيتهم
0: ايوه
3: عبد الرحمن احمد بيت
0: اها
3: حجه احمد بيت
0: ايوه
3: دنا احمد بيت
0: اها
3: طال احمد بيت
0: امام
3: بيت احمد بيت
0: ايوه
3: مريم
0: احمد
3: زيد
0: وما نشكرك انت كلنا. يعني انا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك والدليجي السيف جدا كمان نقول له صباح الخير وكل الاخوان في الكرم الناجي نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه شكرا كثير شكرا
3: تمام
0: 60 53 53 اوي عاد ما القو عادية خاصه للناس العزاز والناس الكبار والناس الشباب والشابات اللي بيحبوا راديو تشات الو غاديو تشاد
4: السلام ورحمه
0: مرحبا يا تمان ومن وين
4: معك فيزا عبد الرحمن
0: عبد الرحمن البس
4: لا
0: أخوي. انت اخوي بردايتك كلمه تخرم مالك انت شغلك الاولى
4: والله يا اخي قبل كل شيء قلت فار
0: انا ما عندي مشكله الحمد لله رب العالمين المره زكاه الجلد
4: ان شاء الله انا اقرا خطر كده ده ما جيت اولته
0: يا لنقم قد ما جيت
4: كنا زمان في الاذاعه
0: اها
4: والله
0: دابا
4: في
0: سميتك قول دابا
4: قلت
0: الحمد لله لا الحمد لله رب العالمين
4: جزاك
0: ايوه تفضل اخوي
4: قبل كل شيء نقول تحيه صباحيه لك انت وكل اسرتك
0: ايوه
4: والمهندس الربطاني معك
0: اجدي الجوبير
4: نقول قبل كل شيء نقول مريم الشاعر محمد وجلال الشين يايا
0: اها
4: الله يموت وتفتح
0: ايوه
4: فنيت اما قمري حسن طاير غزاري
0: ايوه
4: عبد الكرم بكر موسى سليمان علي موسى
0: ايوه
4: فاطمه زهره مؤمن هزت
0: اها
4: هي الصباحيه لوالدتنا فاطمه عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن هو عبد الرحمن عائشه بكر
0: وين
4: بكر
0: اها
4: ادريس عائشه ادريس
0: اها
4: جوال الشمون وكرم صرف السلمان عشت عباس وجايت عاصم من قبيل خليج علي من كل خليج جزء من قريبة بالمدينة ومر آدم من الحسين أمس بيجو كاش
0: أيوة
4: طلبين عربي قادم جغير من أمرتو هي طبعا هي لفاتم يزم من بالميل وهجر عثمان رمر وصالح عثمان
0: شكرا كثيرا بريزا ألفيس هناك من مودرن انت وكل أسرتك نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية الشادية عجا سنية آدم نقول لك صبر خير هاتجا مهما الطاهر نتمنى لك الشفاء العاجل الفيتشسر مريم الشاعر محمد لفوادور الزوارة نور الفاير جواهر الشمو آدم الرئيسي نقول لك صباح جميل بنتو أحمدو منصورة حسن ماجور سوريا فاطمة زارة مومن أصيلة تشادية ألو غاديو تشاد
5: التجاني زر ما طبيب
0: مرحبا
5: الله يسلم أخوي
0: الله يخليك
5: معك فريزا أنا جنيز عثمان آدم هارون ووليو
0: فريزا أنا جنيز من ووليو عثمان آدم فضل أخو عثمان
5: الحمد لله صباح سيد يا خيليك ولكل أسرة رما طبيب
0: شكرا
5: ولكل الأسرة في وليو وكل الشاديين عامة
0: نعم
5: وصباح سعيد لعائلة جيت تنبل
0: أيوة
5: وعائلة بورو والهوى في طيور
0: أيوة
5: وكل الأسرة
0: معنينا كمان سلامنا كثير فريزا انت وكل الأسرة في وليو نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات
5: ما شاء الله جزاك الله خير
0: صباح الخير سرسر شاي من انقبو شاي
1: صباح النور الجراند فرير تجاني
0: انت كم سنه كده قاعد تسمع الاذاعات وخاصه راديو تشات
1: انا بصفتك مجيد مستمع لكل الاذاعات عام 2013
0: 2013 يعني اليوم 13 سنه ما شاء الله
1: 13 سنه
0: نعم
1: أنا كنت مستمع لكل الإذاعات بالمشاركة وبكل الأفكار الطيبة وكل بالزيارات للإذاعات وكل البرنامج أنا الصحفيين وكل التقنيين إن شاء الله
0: أوكي. البرنامج شاكين أنا المستمعين ده أنت عندك كم سنة قاعد تتابع؟
1: طيب برنامج أنا المستمعين ده أنا عندي قبل كل شيء عندي سبع سنة
0: قاعد تتابع
1: سبع سنة أنا قاعد بتابع
0: نعم
1: في راديو تشات
0: أوكي
1: وبشارك إن شاء الله
0: شكرا يا سرسار أنت هل دخلت في كاف من الكافات وقبل كم سنة أنت عضو في أي كاف وهل بعدين جيت في كاف آخر ولا كيف ورينا سرسار شايف ده مستمع إذا دخلت في أي كاف وأي كم سنة
1: إن شاء الله أنا أول شيء
0: نعم
1: أنا كنت 2016 كنت عضو في كاف جا اف ام بعد ذاك بقيت فيس بريزيدان أنا كاف جا اف ام
0: وقت ذاك الرئيس ياتو قولي محمد ولا
1: وقت ذاك الرئيس آدم حسين المعروف ب اف دولار هسه موجود هناك في المملكة العربية السعودية أنا كنت فيس بريزيدان وقت ذاك قايت
0: رئيس أنا
1: ده
0: 2018 نعم
1: بعد ذلك انا كنت بيس بريزيدان ان شاء الله انا
0: كاف جا اف ام
1: ان شاء الله
0: ويا هسه كل جاي في كاف جا اف ام ولا مشيت كاف اخر ولا كيف
1: بعد ذلك انا بقيت فيس بريزيدان هسه حاليا موجود سابق لكن عضو ان شاء الله عضو هسه قاعد في كاف جا اف ام
0: عضو هسه
1: يعني عضو في كاف جا اف ام
0: يعني مش المستشار كونسيك ولا
1: مستشار ايوه مستشار نعم. يعني في
0: جاي اف ام هسه كله قاعد رئيسه قولي محمد ولا
1: هسه حاليا موجود قولي محمد
0: قاعد جاي اف ام
1: ان شاء الله
0: وشنو علاقه سرسار شايب مع مختلف المستمعين الكبار القدام الكبار منك والقدرك والصغار منك
1: والله بصراحه
0: نعم
1: انا مبسوط جيد جدا
0: نعم
1: لان انا مبسوط ومبسوط نقول نشكرهم الف شكر لكل المستمعين والمستمعات خاصة أنا من جيت في الكافات حتى جيت في الإنيو والله بصراحة ما لقيت أي خلل فني
0: ما شاء الله
1: الحمد لله
0: يعني علاقتك يعني كويسة مع كل المستمعين
1: علاقتي مع كل المستمعين والمستمعات في أي مكان أنا هنا قاعدين ده إيش بلبن
0: ما شاء الله
1: ما عندنا ولا أي قلال
0: الله يزيد الإيش بلبن إن شاء الله لآخر يوم ألو غاديو تشات ألو محمد إبراهيم
6: الحمد لله. عمر ابراهيم.
0: عمر ابراهيم كيف حال اخوي؟
6: نقول صباح الخير لكل اسرتك.
0: صباح النور وصباح السرور ان شاء الله.
6: ما ننسى نقول اسحاق ابراهيم من بكين.
0: ايوه.
6: ما ننسى نقول هنا علي عمر من جميلة. ما ننسى نقول سيد عمر من جميلة.
0: ايوه.
6: ما ننسى نقول سيد عمر من جميلة. ما ننسى نقول ماما نور الحاج في بكين.
0: ايوه.
6: ما ننسى نقول الحاج زكريا في بكين.
0: ايوه.
6: ما ننسى نقول احمد في بكين.
0: ايوه.
6: ما ننسى نقول صفا جميلة عامة.
0: أنينا كمان ما ننسى نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك.
6: وشهر ثمانية كمان إن شاء الله نكمله بخير كمان.
0: إن شاء الله شكرا كثيرا. 61 53 53 20 الناس اللي بكتبوا رسالة SMS بالفرنساوي وبالعربي 66 24 15 93 33 24 14 فقط يا جماعة ما تنادونا، أكتبوا لنا رسالة وأنينا نقول لكم 60 51 53 23. الو راديو تشات. الو.
7: وعليكم طيب الفخامه الجاني سلامات.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدهب الجمرو الدهب الناير ام بين مكه والجزائر؟
7: اكيد انا.
0: تفضلي ماما.
7: قبل كل شيء نقول هي صباحيه لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
7: وللمهندس الربطاني معاك وزير بابير.
0: ايوه.
7: ازف تحياتي لكل المستمعين والمستمعات، يخص منهم للذكر القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينه زيكورو. وزوجي تهرم السليك عبدو وايال الزهور وجواهر وتسليم وزياد.
0: ايوه.
7: فارسل لي ام ابوها ام حسنى. فالتما طاهر ام طاهر.
0: ايوه.
7: فالبنية ام بخاري.
0: ايوه.
7: تبارسل لي ديك المعاك في الاستوديو ديك الشرف فارسل كاي من الغب الشاي. تبارسل لي عدا جروب راديوشات ونمال ازاس ونمال قصي الراس.
0: شكرا.
7: وعلى رفنا صاحب الفخامة الجاني سر رماد محمود دسر حماس.
0: شكرا.
7: فاتحة الجمال منصورة حسن.
0: ايوه.
7: يوسف عبد الله حامد بنت احمد.
0: وني
7: انا الام الحنونه المحترمه الرئيسه انا جروب ابو عيشه جعيشه حسن وكل اسرتها من جليل.
0: ايوه.
7: وعندي مستمعه.
0: الو راديو تشات.
8: الو صباح الخير ام كل الجاني سلامات.
0: وعلي صباح النور والسرور. هرم سخيري هرم ادم. اها تقولي صباح الخير لي يا تو.
8: لي ماما جواري.
0: اها. ايوه.
8: انت ماما امريكا.
0: ايوه.
8: مزار عموم الناس.
0: اها.
8: علي علاوة.
0: ايوه.
8: فالشهر مالتي لك ابو ويالا زور وجار وتنو وزياد.
0: اها. الو. الو راديو تشات. الو. اه فات. الو راديو تشات. مرحبا يا تو، معنا من وين؟ ايوه تقولي صباح الخير يا تو. ايوه.
9: صباح الخير.
0: اها. انا كمان نقول لك صباح الخير لناس بوكورو كومبلي. شكرا كثير. اها شكرا. ايوه. اها. ايوه. ايوه. نعم. ايوه. نعم. شكرا كثير. سلمناك انت وناس انا بكره كومبلي ان شاء الله. شكرا كثير. نقرو الرسائل اللي كتبوها لنا. بقول بونجور راديو تشات اسمه صالح برما صالح. بقول بون ديمانش لكل الاعضاء كاف انجمينا بنكات ولعثمان ميغادي من امتيمان وعائشة محمد من كوزوتور لطاهر الدرمة أصيلة الشادية منصورة حسن جواهر الشمو آدم لإيجا محمد أحمد سيلبا شيتي كشل راجي مروبي كاير عبد الرحمن كلاندومان انترناسيونال وما بنسى l'infatigable 5 sur 5 Tijani Sen Ramata, réseau fondateur dans le groupe RNT. Shukran Katir SBS. Nous voulons que ça soit très bien. Radio Chat. Al-Moussami Bougoul Ousma Haroun Khamis. Gaït Fi Fani. Dafi sous-préfecture en Dabra. Bougoul, bonjour les Tijani Sen Ramata. Ou Koul Al-Ousra Fi Dabra. Nous voulons que ça soit très bien. Isal Watania Al-Chadia. Bonjour Salim Ahmad Omar. Mais ma da kalam nasara mukhalbat be kalam arab. Bonjour Radio Tchad, c'est Mahassine Yunus Mahmoudi, la reine du Kamina depuis Abéché. Tugoul, bon dimanche de Djani Seramat, bon dimanche de la Mazoum Sarsar Rachaï Pana Aliom, bon dimanche de Jidita Hadja Amne Mohamed Adam min Jarmaye, ou le grand sœur Haga Amne Bachari Tom min Katie Jarmaye. Ou Rajila Ibet Abdel Jalil Adam, ou le petit sœur Sitra Ibet Abdel Jalil Adam, ou bon dimanche le beau frère Anour Ahmad Anour, l'homme de Salamat, ou bon dimanche le Ammaha Rakhia Abdel Khaliq Idriss, ou l'Aboua Younous Mahmoudi Abdullahi, ou bon dimanche le Koula Ladana Group Radio Chat. Shukran Katir Laren du Kamina Min Abbeche. صباح الخير لكل الأمال النزاع الوطنية وخاصة تجاني سيرامات وصباح الخير لأحمد أبو تريكا من بكرو وشريف عبدالله من مساجد وجوائر الشمو آدم وحرم السليك أبو وحرم آدم معاكم تجاني موسى من بكرو شكرا كثير سامي نواصل بالبلاغات بونجور ونما محمد علي آدم من بكين بقول بونجور لأمداي محمد Abo Tel, Toumaïa Mappa, Jito Alpha, Mohamed Alkasa, Mohamed Kallo, Hissène Berbere, Abbas Modou, Abbas Younous Ali. Ah, salam nana, skoula gadim bitabounina gmin bitkin. Bonjour, chers frères et sœurs. Bon, ma gal cheyani. Nouassil Berla Rasail. Bonjour Tijani Sen Ramat Abiyad, c'est Abdoulaye Hassan Al-Marouf Be Ousmane Tchad, min Ada Sakin, Bougoul Sabar Kher, les Koula Al-Ousra, Hana Bachar, min Ambatewa, le Moustapha Bakar, Mohamed Azamin, Zamil, ou Imar Emat, Mohamed Sakin, Gassi Issa, Haroun Sakin, Mohamed Omar, Mohamed Hamid, Al-Marouf Be Ousmane Barak. توم حسن محمد ابن محمد يحيى أبكر وكل الأوديتر سلمناكم كثير سرسار شايب
1: نعم سايب الفعامة
0: في الجروب أنا جا اف ام ولا الانيو ولا كل الجروبات الآخرين هل قمت بزيارة للمسلمين الكبار مش ديبيتي ماما تاير الدورو رماد ومر دالوب جو بن جو هل قاعد تمشي لهم وتسمع منهم وصية ولا ما مشيت لهم ولا كيف؟
1: قبل كل شيء أنا نشكرك في السؤال.
0: نعم.
1: لأن أنا كنت من الناس البدري المتأسسين لإنيو. بعد ذاك كنت النائب الأول للعلاقات الخارجية في الإنيو سابقا. والله بصراحة يعني أنا كنت لقينا معاملة طيبة مع كل المستمعين والمستمعات الكبار خاصة دورو رمات ديبتي محمد تاير هنا
0: عمر دحلوب
1: جو بن جو
0: كونسي عثمان
1: قنبو
0: نعم
1: بصراحة لقينا منهم فكرة بناءة
0: والصوف يعني
1: والرئاسة علينا ماشيين بخطواتهم هم
0: نعم
1: هسه حاليا أنينا موجودين وماشيين بخطواتهم هم
0: نعم بأفكارهم الكويسة
1: بأفكارهم الطيبة هسه حاليا أنينا بعد نتصلوا في الإزاءة خلاص أنت كان مرك شيء من الخدة طوالي بس هو بيتصل لك
0: طوالي بنادو
1: طوالي مستمع
0: المسلمين الكبار دول
1: الكبار طوالي بيتصل لك بقول لك لا أنت كلمة مثل ده مثل ده كلمتك ده خطأ
0: نعم
1: قبل رجيها بكلمة مثل ده مثل ده مثل ده
0: ما شاء الله
1: طوالي خلاص أنت الفكرة دي
0: لأنك
1: تكون عندك معلومات خلاص نعم. بعد ذاك أنا مباكر اتصل ده طوالي الكلام ده كيف تحجي ده
0: طوالي
1: أنت أمس قلت له تعرف خطأ خلاص بتمر تقوله
0: نعم
1: تشيل كلام تاني وبقولوا لنا انت كنت تدور تتصل ده لان اسمع البرنامج الصحافي
0: بيقوله اسمع الناس بيقولوا شنو
1: والصحافي ده كلام البدور بيقوله ده شنو والبرنامج القدمه ده شنو بعد ذاك انت جيت فكره فوقه فكره طيبه
0: معناتها ما اول كبت تشارك
1: ما اول كبت تشارك شيء لا تفتح الراديو بس خلاص على طول تشارك لا اسمع الكلام الصحافي ده كلام البوري ده شنو مستمعين قدامك اللي اتصلوا ده قالوا شنو بعد ذاك انت تفتش فكره طيبه وتتصل تاد رايك عشان خلاص الناس كله بيكونوا مبسوطين منك اي زول ده بدي مثل في عناك انت اتصلت اول وجبت الفكره الطيبه دي
0: اوكي استاذ شايب انت مستمي عندك 13 سنه ومختلف الاذاعات هل تقدر تعطينا اسامي انا الجورناليست انا راديو تشات مثلا كاف 92.5 النصر جا اف ام فلان فلان فلان 3-4 كي
1: والله بصراحة جران فرر سؤالك سؤال طيب انا كنت علاقتي مع كل الصحفيين وكل التقنيسيين الاذاعات علاقة سمحة وعندي علاقة 90% مع كل الصحفيين والتقنيسيين الاذاعات
0: 90% ما شاء الله
1: لان ما السبب ما نتصل اتصال بس لا عندنا مباشر لمين مباشر
0: تزورهم كل
1: فلان ابن فلان مباشر نزورهم اذاعه نزورهم بيت كل الصحفيين وكل التقنيسين ان شاء الله عندنا علاقه جيده مره
0: يعني في الكافات احيانا قاعد نشوف بعض الكافات بيقوموا زيارات اذاعه بمشي بقشوا وبقابلوا الناس هل انتوا في جا اف ام برضك قميتوا بنفس الامل ده ولا
1: قمينا بنفس الامل وانينا كمستمعين ده من حقنا ومن واجبنا عشان كلنا نقش وننظف كل الاذاعات لان ده انينا بصفتنا ما في زي ما الصحفيين بيقولوا ما في مستمع بدون اذاعه ما في اذاعه بدون مستمع لان انينا بقينا مستمعين الا بالاذاعات
0: بقينا اخوان كلنا
1: بقينا اخوان واخلاق طيبه ده الا بالاذاعات لان ده انينا قمينا بزيارات لكل الرواديو
0: فين جمينا
1: في الرواديو في جمعنا
0: ايام ذاك رواديو 4 ولا 5 اليوم 10 وكم اذاعه
1: اليوم 10 تقريبا 13 14 اذاعه هسه حاليا
0: يعني كان اول لا اف ام كتر بندوس
1: اف ام كتر بندوس النصر
0: جا اف ام اركانسيل بعد ليبرتي وبعد جا مانديلا دول كانوا الاذاعات الموجوده كانت اول
1: ان شاء الله
0: لكن اليوم تقريبا 16 او 17 اذاعه في العاصمه الجميله
1: والاذاعات ثلاثه انت ذكرت من دول
0: نعم
1: كله علينا عملنا فوقهم زياره
0: كله
1: عملنا فوقهم زياره
0: ما شاء الله
1: وكله لمينا مع الصحفيين والتقنيسي سوينا الرينيو قابلناهم وسوينا علاقات هسه حاليا اننا ماشيين بعلاقات طيبه
0: اوكي لكن هل بعد ما قمتوا بالزيارات وقابلتوا الصحفيين وقابلتوا التقنيسين هل هناك عندكم زيارات لو في في في كرهه ولا فرحه بين المستمعين وما بين الجورناليست وما بين التقنيسين ده هسه قاعد ولا ما في
1: عندنا حاليا موجود
0: نعم
1: هسه حاليا ده يعني انا كان صحفي شيء كان او مستمع شيء كان او تقنيسي شيء كان ده يعني عندنا اتصال بيناتنا قايد
0: ما شاء الله
1: موجود فلان ابن فلان اللي حصل لي كده كده كده بعد ذاك علينا المستمعين نلمه واكد لمينا مشينا ده نلقوا مباشر قدامنا التقنيسي قاعدين نلقوا الصحفيين قاعدين خلاص كلنا مندمجين بكان واحد بس
0: أهل
1: كلنا بقينا اهل خلاص
0: واهل وقاعدين بكان
1: بس في الفرحه وفي الكرهه
0: كله
1: علينا مشينا ده الصحافي جاء لقى المستمعين قاعدين خلاص وقاعد مع المستمعين
0: قاعد مع اخوانا
1: كان المستمع مشى قدام نفس الحاجه كان التقنيسي نفس القصيده لأن أنينا كي ولا في الكرة ولا في الفرح بكان قالنا ده خلاص أنينا كلنا واحد بس
0: شفت أنا كان ناس مشوا بكان الفرحة ولا الكرة ده التقنيسيين الجورناليس والأوديتر ده بقول وهيتم دائما الناس حتى الناس اللي بقول ناس الراديو جو شكرا كثير سرسا شايب من أنقب الشايب الساعة 9:28 دقيقة أجيني ريغوبر ألو راديو تشات
10: ألو السلام ورحمة الله وبركاته
0: حياك الله وبياك يا تمعان ومن وين
10: وياك إيسا عبد العزيز إيسا من قرضاء تراب أنا هاجر لميس
0: قرضاء يا قادي إيسا كيف الحال أخوي
10: أنا بخير الحمد لله
0: يوا تقول صباح الخير لي يا تو
10: أول بلاوة صباح الخير لي أنت وصورتك
0: شكرا
10: والمهندس اللي أنا معك
0: أيوة أجيدي ريغوبير
10: وضيف الشرف
0: سر شايب من انقبو شايب
10: نعم
0: اها
10: وما ننسى الاخي والزميل هناك عبد الله وثمان من سالمانجا وزوجته
0: نعم
10: اما مكاينة من غازي
0: ايوه
10: عبد الرحمن كباز هناك من سالمانجا
0: ايوه
10: زوجته وإيسا عبد الله هنا من قرباي
0: نعم لابد عافات 61-53-53-20 نقول صباح الخير فني سيد إما من أف إم منارة نقول لك صباح الخير أختي إجا محمد أما سيلفا شتي أف إم ليبرتي فاطمة ينو أف إم 92.5 ألو
11: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتوا معنا ومن وين؟
11: السلام عليكم إساق أحمد من ملموسي
0: إساق أحمد من ملموسي كيف حالك أخوي؟
11: والله صباح الخير
0: يا ناس ملموسي عافزي
11: والله كله فين يلا كله فين
0: الحمد لله كيف الخريف هناك معكم
11: والله الحمد لله البر اللي جينا مطر كمان
0: تقيل يا زي كويس ان شاء الله تقول صباح الخير لي يا تو يا ساخه
11: نقول صباح الخير لك انت وسيرتك
0: شكرا
11: ابراهيم عمر ابراهيم من انجمينا
0: ايوه
11: محمد احمد فاطم احمد اشتا احمد عبد الله يوسف
0: وهنا
11: في بتين ما ننسى تو يعقوب امير
0: ايوه
11: الفيدر الكبار عبد الله فايز ديريكتور موسى كفيل
0: اها
11: هنا في ملموسي ما ننسى محمد شريف سالي عبد الصادق نياري عبد العزيز عادل وهنا في لاجري ما ننسى عبد العزيز عادل
0: ايوه
11: ما ننسى هنا في جيربي كود دونوتو يا جاب بوبو ابكر سالي
0: ايوه
11: هنا ما ننسى جبريل حسين جبريل عبد الرحمن
0: نعم
11: تاير اساها مع عبد الله عادل
0: ايوه
11: وين في دانكي مانا محمد دربان
0: اها
11: وين في مرمقتي مانا سليمان شيني حسن يايا
0: واخيرا
11: مانا رخي يايا
0: وكل الناس اللي قاعدين بتعمونا من ملموسي نقول لكم صباح الخير وصباح جميل منا غاديو تشاد عمر دهلب جو بن جو ادورو رمات ديبيتي محمد تاير اصيله جاديه 100% ما هي اجنبيه ميمونه ابا امريك بي كونسي عثمان غومبو نقول لكم صباح جميل من راديو تشاد ما نسيناكم الو
12: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله جواهر الشمو ادم
12: ماما انا جاي
0: تفضلي ماما
12: نقول تبارك الله مستمعين مرحبا بكم تمام الطاير
0: اها
12: الطاير دور رمضان
0: اها
12: مرحبا حلب جوزنجو
0: ايوه
12: تبارك الله ما بي عالم اجد افغان
0: اها
12: أجي أصيرة موسى تشادية 100% مع أجنبية
0: أكيد
12: الشوفة علي هارون سمها محمد باليوسف
0: نعم
12: ممن آدم من هلال السلال حسن آمد شدرنا وزوجته حسلاغي
0: أيوة
12: تبارك الله مستمين على مدينة البشم دراجر هلتا مسكين والغادر الما بعرف طيميتا وخادر البسكونة إلا التاجر
0: أني أمانة تجار
12: تبارك الله محمد فتظل أمبون سنتي
0: أيوة
12: أمير أحمد النور كم في سلامات
0: أها
12: تبارك الله محاسن نونس محمودي سمسر سين تجين
0: مريم جدو
12: مريم جدو سليمان
0: أيوة
12: مارا جدفان زماري وطنزر وغماري
0: هاي ترى
12: وما ننسى محمد الزاين وكل أسرة من مدينة البشة شوفي الزاين روزي الزاين جوفي الزاين بركة الزاين يحيى الزاين
0: وناس أنا مندو
12: بسان الجريك البكم دو ما أيوه. ننسى آدم حسن أميان قاتل مفتحين يسين هارون الجيفورو
0: أيوة
12: زهرة بشير ديامون ورر محمد كل بغل بركزار
0: أيوة
12: أمبسدور جيزين أمي سلطر غلودة بدوزير
0: هاي ترى
12: وما ننسى مستقلنا أنا مدينة جنجلين أنا أشرى دوائر أنا مدينة جنجلين
0: أيوة
12: وإندي مستقلنا من مدينة جيفورو
0: ألو الو غاديو تشاد الو الو غاديو تشاد
13: الو السلام عليكم
0: حرام السيلك ابو
13: نعم
0: كيف الحال
13: كويسين الحمد لله
0: ايوا تقولي صباح الخير يا تو
13: نقول تحية صباحية لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
13: والمهندس الربطاني معاك
0: اها سرسار جاي ماي في استوديو داخل
13: سلمت كثير
0: جاي سماكي
13: ونقول تحية صباحية لا
14: تحية صباحية لزوجي أنا البروفيسور جبرين حسن
0: واجب
14: وأولادي زهور جواهر تسليم زياد ولأمي الخالية جواهر الشم آدم وسميتها رم آدم ونقول تحية صباحية لجروب راديو تشات أنا مال أزاق أنا ما صفت الراس وعلى رسم صاحي والفخامة الجاني حسين رمال محمود قصر حماد
0: شكرا
14: المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي
0: ايوه
14: ابو منير معاوية داوود زكريا
0: نعم
14: ادم ارخصو شيف دي كانتو
0: ايوه
14: منصورة حسن بنت امدو عبد الله دنا عازم
0: ايوه
14: شاهر الدرمة من مشاق ابو زبيد ادم جبيرين
0: ايوه
14: جدة برما
0: اها
14: ونقول صباح الخير لأنه مدينة أبشي أمدراد الهيرة القادر
0: اللي تلمسكين القادر قال أني مساكين ما نقوله فوق ما بسكنوه إلا التجار
14: إلا التجار ما بعرف أخي مثل البخادر يا سلام نقول صحيح صباحية لهم كلهم كيف
0: أيوة وأخيرا
14: وأخيرا نقول
0: ألو حرم السريك
14: الكرام حنا مدينة أنجمينا بوكورو مندوق بصفة
0: شكرا هرم سلك ابو من مدينه بوكورو العاصمه هنا الدبابه هناك في ولايه حجر لميس نقول لكم صباح الخير لك انت وكل الحاليين قاعدين متابعونا من بوكورو ناجي مويس من بنغور اكو انا سلمت كثير مرات اوي موسى سيني شيف دي كاري بلا كارتيه عبد الرحمن سين كلاندومان الشوف علي هارون هو ادريس سمحه محمد الو غاديو تشات
15: الو
0: الو مرحبا يا تو معانا ومن وين
15: دفع.
0: الو
15: دفع. الحمد لله
0: يا تو معانا الاسم الكريم
15: انا معك محمد احمد عباس
0: محمد احمد عباس من وين اخوي
15: من بتكين
0: من بتكين جيرا فضل
15: المعروف والمكلو
0: والمكلو
15: هاي
0: فضل اخوي
15: كيف حالك
0: الحمد لله
15: الله يبارك فيك
0: اها تقول صباح الخير يا تو
15: لنا كانوا مكلو كلهم
0: كومبلي
15: كومبلي
0: او بتان
15: واسرتنا كانوا بيكتين كلهم
0: ايوه
15: وما ننسى ادم داوود من جمنا وعمر محمود وادريس تجاني
0: ايوه
15: ودانغوتي وما ننسى اختي مريم عباس
0: ايوه
15: وما ننسى اختي زينب عباس
0: ايوه
15: وما ننسى امي
0: نعم
15: وابني دول
0: ايوه
15: وإنديرا فيجينو كل قايس كل ما ننسى
0: أيوة
15: كل ناس بيكينو كل ما ننسى
0: أنا كمان ما نسيناك أنت ناس أنا بيكين بروفنس غيرا إن جنرال نقول لكم صبر خير من خاتيو تشاد مرسي شكرا كثير صباح الخير ديبيتي خزينة عمر جبرين ديبيتي مريم عشين نقول لك صباح الخير زينب بشير زين موسى بشير الو غاديو تشاد
16: الو السلام
0: يا تو معنا من وين
16: مستمي كبير هذا نعمت كبيرنا
0: وزوجي تابسي لابي من هلو الكليرك وإيالها
16: إيالها فاني منقو وهدي مزرية
0: يواو
16: وأبا جمع
0: نعم
16: وأشي ومريم
0: ما شاء الله يواو
16: وإبراهيم
0: يواو كبيرنا تقول صباح خير لي يا تو
16: نقول صباح الخير ليك انت وسرتك وصباح الخير سرزار شايف ونقب شايف
0: لكن دقوا قاية معنا في الاستوديو
16: لكن هو نسانا هنا ما نسينا
0: كيسي انساك الموت ان شاء الله
16: آمين
0: يوه
16: صباح الخير لمحمد آدم
0: نعم
16: صباح الخير لابسي لأبي وولاتا
0: نعم
16: ولابي لأيدي مريم في جغير دنجزو
0: نعم
16: لجوائر الشمو
0: يوه
16: من
0: أبا
16: سمحة محمد
0: أيوة
16: ومن أنزا كل جماعتين قايدين ما يسوك
0: عنينا كمان من السناك انت وكل جماعتك في السوق الله افتح لكم ونقول لكم صباح جميل من الإزالة الوطنية التشادية حكومة موسى بيلي يوسف من قال أبا كاكا ماجور سوريا نقول لك الصباح الخير ألو غاديو تشاد
17: الو
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
17: جبرين جدا معك من طامو
0: طامو دي ويني طامو مبصرنا ولا طامو كيسة؟
17: طامو مبصرنا
0: يوا تقول صباح الخير لي مني
17: صباح الخير معك راكي ادم جدا
0: يوا
18: صباح الخير عبد الرحمن ألبس.
0: أها.
18: صباح الخير صدنا صالح.
0: يوا.
18: صباح الخير أحمد صالح.
0: أها.
18: صباح الخير بشارة رماد.
0: يوا.
18: صباح الخير علي عبد الله.
0: يوا.
18: صباح الخير سليمان علي موسى.
0: أها.
18: فاطمة زهرة.
0: يوا.
18: وفي الاخر ما ننساك
0: انت. عنينا كمان ما ننساك انت وكل الناس نطام ونقول لكم صباح الخير من راديو تشات. اجيدي نقروا الاس ام اس ونقبلوا الابل. بونجور تجاني سي رماد سي عثمان مايغادي من امتيمان بقول له بون ديمانش لكل الممبر عن الانيون بدون انفراز. وما بنسى جيمي شيني ولد الامير في بجوغانا كشلا راجي كار محمد صالح عثمان الشوف علي هارون عمر دالوب جو بن جو عدو مرخصو انتوني شيشا اس بي اس صالح ابكر خالة محمد صالح ابكر خالة احمد ابكر الدباي سمها محمد عبدالعزيز المحبة خضر اصيلة شادية 100% ديبيتي محمد التاير الدورو رمات كونسيو عثمان قنبو عبد الرحمن كلاندومين حسن روماندو شيخ الشيوخ شريفة عبد الله في المساجد مالبا في كسري حسين هارون ولا بوكورو مرسي شكرا كثير. ده ما كتب لنا فرنسي بعربي ده ما بنقري. بونجور تجاني حسين رمات أبيض معك آدم يوسف من بوكورو بقول أحد سعيد لصايبة عباس دونغوس من غاما وعبد الرحمن محمد نور من غاما وحسين أباكورة كل من غاما وعبد السلام آدم محمد كلهم من غاما. شكرا كثير سلامناك أنت وكل المسلمين قاعدين يتابعونا من غاما. بونجور تجاني سيرا مارسي محمد تطاير الحبو من بيتكين بقول بون ديمانش لأبو الحبو ولأما حليمة جبرين Petit Prince, Mindingesu, nous voulons que Sabar Khair. Sabar Khair, à rédaction, à la radio chat, télé chat. Kola, la technicien, à l'informaticien, à la DGC, à la Gadilène, à Fila Onama, Nassel APS, Nassel Entretien, Kola, chauffeurat, à l'Onama. Nous voulons que bonjour, à la radio chat. Allô?
19: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa rahmatullah.
19: Alhamdulillah, c'est de Raï.
0: Ya Touma Anna.
19: معكم هذا السيد من جروب أنا ونما
0: حسين هارون والبكرو
19: من مدينة مندو إن شاء الله
0: بكان القرز بكم دو القرز ما ترسلين يا جماعة من مندو
19: أنا ملال بكيف في مرة واحد فجر قبل
0: أيوة أها تقول صباح الخير يا تو
19: ممكن أقول صباح الخير لكل أمان وأمين الأيزان والثنية الشعبية
0: أيوة
19: وخاصة كمان لك انت التحايد البرنامج
0: والله شكرا
19: مازوم ان شاء الله جا ولا ما جا
0: جاي سرسر شايب من انقب شايب
19: يا سلام
0: اليوم لو كان شفت راتر عريس بس ودي اللي فضل نسولي يا فاتي بس
19: يا سلام ما بمشي بلقى زميل عبد الله يتنى هناك
0: كيوة مشي للوزير ولا شنو هو ما ورايا ده ما ورايا كل الناس اخذوا الخليلة انشي بكان الخليل اللي بلقى ليه وزير هاي علمنا الا نفته ليه بس قام بقى ما يبقى
19: اه تمام كويس ان شاء الله انت قاعد
0: ايوه
19: شايفه خط ايوه
0: اه
19: اوكي نقول صباح الخير للاخو الجواهر الشمادم
0: ايوه
19: ولي ماما قلتما الدليجي
0: اها
19: ولي علي جادو
0: ايوه
19: ولي كل المستمعين وسمع محمد ومنصور حسن
0: ايوه
19: وبنته احمد
0: ايوه
19: اوكي نبدا هناك من مدينه بقرو للوالده اساسا من مدينه بقرو ولهارون عيسى من مدينه بقرو ولحرم لعبدالله من مدينه بقرو
0: ايوه
19: وابو شريكه البرسلونيا من مدينه بقرو امس هناك من مدينه بكين للحاج زكريا من مدينه بكين
0: ايوه
19: ومدينه عبد الشاف ومسرسر بديل والنور احمد النور ومحمد حامد ام بون سانتي
0: ايوه
19: وحين من مدينة مندولة كل أدانا دي فارلوك على رسم ولا رسم السيد الرئيس محمد كل بورب الخزان
0: أيوة
19: ولنائبة الرئيس زارة بشير المعروفة بالجامع النوار
0: أيوة
19: ولآدم أحمد أميان فاتح المفتين وهارون جبرين أبو بكر الصديق
0: شكرا كثيرا حسين هارون نقول لك بونجور وبون ديمانش انت وكل الأعضاء هناك من مدينة مندو نقول لكم بونجور من غاديو تشاد نقولوا بون ديمانش l'infatigable Lionel Nomengar وكل أسرته في جمينا. نقول لكم بونجور depuis Radio Tchad. Allo.
20: Allo, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ya tu ma'ana wa min wain?
20: Abdou Sadik Bishara Daoud min Angabou Chateau.
0: Ah, anti Angabou Chateau ani ni Angabou Chaib gay ma'ana. Sar sar Chaib min Angabou Chaib.
20: Awal nqaddim tahiya sabahiya lak enta wa kull usra anak.
0: Aywa.
20: Wa lil mazoum al kabir sar sar Chaib min Angabou Chaib.
0: Aywa.
20: Ana qult tahiya sabahiya lil akh Hamza Musa min Bokoro anak.
0: Aywa.
20: وأبكر موسى وعبدالرازق موسى كلهم من بكورينات ومريم آدم عبدالله المعروفة بميراندا والأستاذ عبدالرحيم إبراهيم بركة الله والأستاذ أبكر أبوجة والأستاذ عبدالرحيم داود دول كلهم من بكورينات والقاسم هارون والأستاذ جواهر الشمو آدم والأستاذ زرانيل عبد المحمود وآدم يوسف والفتي فرير فجاني موسى من بكورينات وما ننسى كل المستمعين إن شاء الله
0: أنينا كمان ما نسيناك أنت وكل المستمعين. صباح الخير المستشار التربوي عبد الرزاق البنون البدوي كل الأعضاء أنا جروب غادو تشات ونما العزاز ونما فوق في الرأس. أيوة الجالية السودانية القاني في العاصمة من جمينا وخاصة في صباح البلد نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية الشادية. سر شايب
1: نعم سيد الرئيس.
0: السؤال وايد حلو وصغير انت كيف في حياتك شغل حلو وعجيب شنو كان حصل لك تقدر تدورين عشان نضحك مع شيء جميل كده حصل لك في حياتك؟
1: انا عندي شيء جميل
0: ايوه
1: هسه حاليا الشيء هسه حاليا قاعد نتفكر دائما نتفكر ده
0: ايوه
1: يوم ما كان حصل لي في الزراعه
0: ايوه
1: هنا مشينا زراعه
0: ايوه
1: قاعدين في الزراعه
0: نعم
1: المصبه
0: ايوه
1: سكت
0: اها
1: خلاص انا قميت قربت النار ودور بسي شاي
0: نعم
1: خلاص جيت عندي بانيه ده عندي سكر وشاي فوق
0: سكر بانيه اي
1: طيب البانيه ده
0: ايوه
1: خلاص انا رغنا كي باجينا ندور سي شاي ده تاري الدبيب جا دخل في ال... في في نفس البانيه ده
0: البانيه فوق السكر
1: البانيه فوق السكر والشاي ده الدبيب جا دخل فوق
0: اها
1: خلاص قربت النار حطيت البراد دخل ايدي قلب اشيل السكر مع الشاي ده قربت الدبيب بعد كربت الدبيب ده حطيت الدبيب برا
0: ايوه
1: خلاص تركت السكر والشاي ده وبتعجب في الدبيب ده انا كربته زركته برا وما اداني ده يا هسه بالعجب فوق مره الشاي ده بيقول اجيب مره واحد
0: ربنا ستر هذه قصه حلوه صراحه سرسر شايب ذكرنا بقصه صراحه ربنا ستره
1: ان شاء الله.
0: الو النور ادم تاكسي مان
21: صباح الخير تجاني سرمات
0: كيف الحال سلمتك وسلمت اخوك جنبك
21: ما قاعد جنبي
0: هاي ترى هاي نقطوسي كما قاعد جنبك ده
21: نعم
0: كما جنبك ده نقطو
21: غلط
0: ايه غلط بطل اهو ايوه
21: هو المعزوم المنطل بشكرا كثير ونقول له هي صبايا وكل وصورتها لقد تتاجي مع اسم ونما
0: ايوه
21: وهنا كان نقول صباح سيد الزميل الحاج الكريم بسكين الزميل عبد الرحمن حسين أبكر خالة أبكر بيكي علي يونس كابتن إبراهيم جعفر هنا كان من دوقيا ومنانس هنا كان شريف أبطالي من مساقات من كتر هنا كان مال أبا محمد وكل أسرته
0: أيوة.
21: جواهر الشماء وكل أسرته وهنا كان مانانس البرشلوني الكبير أبو تريكة من إزاد صوت دبابة صوت البلدية
0: أيوة.
21: وهنا كمان عبد العزيز المحبة خادر من باب المدينة وجميع المسلمين بدون إنفراز هناك عبد الله حسن رخيص دكتور
0: سيد الفنجال الوايد
21: سيد الفنجال الوايد
0: ولا فناجيل كوزيتوم
21: فناجيل وزاد الفناجيل هسه كده
0: كي هاي ترى انا بمشي لوكو
21: الله يسر لي السؤال كله انا سكر
0: السكر بشي هذا يقول سرسا شايفه تبي دبيب ولا انقدوها
21: وجميع المسلمين ويتم المسلمين
0: الو غادي تشات
22: صباح الخير جاني سر رمضانية سلام عاصل قلبة عبية حفل أولادها في حارة سلامات لكن جاي لنا في إمضاء وحديا
0: علاج زكريا من بتكين أيوة
22: ومعاك
0: نعم فضل أخوي
22: مانك على مهندس أجيبه بدرة.
0: أها.
22: وسبب ذي المعلوم الحالي إن إذا وهنا زميل عمر آدم إيمان أشوف علي هارون سام محمد الجواهر الشمو آدم. بكرة نصارى كابتن إبراهيم جعفر من دوريا ما عبد الله ما عبد الله إسمانا من سليمانجا ونسي بكرة إف إم صوت الزباب أنت وي بزين ثلاثة نلقى أبو تريكا والمدير جبرين تري مراسل الفيزا في الفرنسي
0: نعم
22: ومن سمستني أقصى للجواهر الجادي في بكرة ونجي بكتين لسايدي أما درجة من سايد اللي إكرا لحاجه الوستاذ عبد الله إمر الله مرود تاجر نحلويات الحلوين محمد صالح إبراهيم الله مرود بديك فجة تاشير
0: عبد
22: الخادر إيسا الله مرود شبد كراش كاجر نسي كجار الرقوبة نلقى إبراهيم محمد نور محمد أزايل وإلاك ديكتر مولود يوسف ومن أنسى شيخنا بكر دبارة ومن في الزمن وتحياتي لكل المسلمين.
0: شكرا كثيرا لك زكريا أنت وكل أسرتك من مدينة بتكين. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد مال أبا من كسري ما سمينا موسى سيني من سنين صغيري جيجي بخيت عبد الرحمن سين كلاندومان غادي أدريس من باب المدينة أجيتوريا نقول لك صباح الخير منو عثمان من جينيبور أبو حمامة من أوبيتال الأمريكي ألو غاديو تشاد
2: عليكم السلام ورحمة
0: مرحبا يا تمانو من وين؟
2: من بريزامات
0: ألبس ألم دال فكيان أنك دال جبدا أنك دال جبدا
2: شغلة آخر كله قلنا قاعدين خاص كليه ورحمة
0: ما تقصر والله أنا وأنا ما بلا كنت ولا نسوه شيء الإذاعة بل المستمع ده ما بسموه إذاعة أصلاً يسموه إذاعة عشان بسمعوها والبسمعها ده المستمع هو بس بحي الإذاعة
2: إن شاء الله ونسكن الله ونسكن إن شاء الله
0: بارك الله فيك أنقري أبانيك ما إنه ما إنه دابس البانيل فوق السكر ما الشاي والله يا صرصار جاب لنا قصة حلوة شيف الحاجات أي بني آدم ده ما هو بمر بشيء في حياته
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: فضل أخي
2: أقول قبل كل شيء تيار صباحي عليك أنت وكل أسرتك
0: وشكراً
2: شكراً
0: شكراً
2: تشرفنا الإذاعة وشرفنا إن شاء الله
0: شرفنا ننور البكان والله ما قصر
2: نقول تيار صباحي
0: شيل مربايتك إلى العروس علينا كمرك بن النفتة
2: خلاص قاعدين جنبكم
0: يلا
2: تيار صباحي يا نور آدم تقسيمان وزميل علاج زكريا بلا معارف من كروية الزاوية محمد هارون
0: أيوه
2: بكر آدم وورا راي
0: نعم
2: طيب صباحي رسول الدين عربي متر طائر أحمد سليق وكش طيب صباحي لفوزي مايا الدين زينب مايا الدين حجة توريا بيبا توريا قلسومة توريا طيب صباحي لحجة عيشة حسن من قبي يا خالة بشير خالة بكر جميل جبرين جدة بشار رماد من فوات عادم جدة قنبوة بكر الله علي عبد الله من جميل المر بشارة بجدوا جدا معنا
0: اها واخيرا
2: واخيرا مطارم من الاكلار ومطارم من فرشة
0: شكرا كثيرا شكرا كثيرا نقولوا صباح الخير لدلقي كالتوم ادريس صالح من عمري جيبي علي زادو الدنو يقول لك صباح الخير مايو زكريا داود انتوني شيشة طاير درما العريسة الله يدنا رسالتك ما لقيناه سرسر شايب احنا جينا في اللفه الاخيره شنو نعم. رسالتك الاخيره للمستمعين وللمستمعات من اجل المحنه والاخوه والاحترام بيناتهم وشنو تقدم كلمه للمسائل انا راد تشاد خلوا لنا البرنامج ده وقاعدين نناقش مع المستمعين وننادوا ونسلموا بيناتنا تفضل
3: قبل كل شيء انا نشكر كل المستمعين والمستمعات
0: نعم.
3: باخلاقهم الطيبه
0: ايه.
3: وخاصة لجروبينا جروب أنوما جروب أنوما الأزاز أنوما فوق في الرأس الآن أنا كمضو في جروب أنوما إن شاء الله بقول لهم صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات خاصة برنامج صباح الخير هناك نقول صباح الخير لكل المستمعين هنا جواهر الشمو آدم عبد الله دنا آدم طاير درمة من مشاكة هناك عبد الرزاق البنون بدوي هناك والله كان نذكر كل الإخوة والإخوات والله الوقت كله مفيد إن شاء الله
0: أوكي.
3: وحاليا أنا نقول لكل المسائل عن الإزاءة نشكرهم ألف الشكر.
0: نعم ما شاء الله.
3: الخلو لين عنينا كي برنامج خاص للمستمعين ومستمعات نتصلوا وخاصة في برنامج
0: ما يطلب
3: المستمعين. كان عندنا زول عند مقابلة أو عند بيجي كله مباشر في الإذاعة. والله نشكرهم ألف الشكر.
0: شكرا
3: لكل التقنيسي وكل المسائل وكل الصحفيين.
0: شكرا كثير سار شايب من أنقبو شايب كمين أنا ويتشام أراندو سما ولا تيزيام
3: ويتشام أراندو سما
0: 61 53 53 20. ألو راديو تشات.
4: ألو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
4: مرحبا أنا الجراف رير تجاني سيرا ماك.
0: مرحبا
4: ماذا الزميل والأخ ماك بكر دونغوز المعروف بأبي نستا من هاري فرشة زرف.
0: أبي نستا من فرشة زرف كمين أنا بريمير أراندو سما. فضل أخوي أبي نستا.
4: أكيد ومتأكد.
0: نعم
4: نقول سبب اللي انتو كله سرتك بصفة عامة تجاني سيرامات.
0: ايوه
4: والمهندس الربطانة ماكو كله سرتك.
0: ايوه
4: الضيف الكبير والمهنة هناك شرسار شاي من انقبو شاي.
0: نعم
4: وهنا سرتان حاليا قاعدين في فرشة زراف دونغوس هنا الجران فرير جيمي دونغوس.
0: ايوه
4: عبد الكريم دونغوس عثمان دونغوس محمد دونغوس.
0: نعم
4: هنا قال الجران سير صبورة دونغوس مريم دونغوس.
0: أيه.
4: وهنا نقول الزميل والأخ أبو بكر محمد هناك من فرشة إسماعيل محمد من فرشة إبراهيم حسين هواي حسين. هنا الزميل والأخ ملبى هناك من كسري أبا مالو من هناك من كسري.
0: نعم.
4: هناك علي أبو بكر من دمبي علي أبو بكر من تكرة.
0: أيه.
4: هناك سامها محمد من دمبي وهناك فاتيلا ديفا.
0: نعم.
4: وما ننسى كل المستمعين البيب وابي نستا من هاري
0: أبي نستا سلمنا كثير انت وكل أسرتك هناك من زراف وما ننسوا البيتي فرار عبد الرحمن غومبو وكل أسرته كمان من زراف نقول لك بونجور

0: أنينا واحد. ألو غاديو تشاد.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ما كاهر كشلة راجي.
0: كشلة راجي مير فوتوغراف في العاصمة نجمينا.
1: من قد جامر القصد.
0: كومينا أنا الدوزيوم أروندو سوما.
1: نزول كير ديماش. أهد بيل ممدو كاينة من أبشي.
0: أيوة.
1: لي حسن غوغو بروفيسور أنا الجسي دي را ليبرتي.
0: أيوة.
1: لا حسن. حسن روماندو. شيخ أشوخ لجواير أشامو
0: أيوة
1: لفات سليمان لبرسلوني عثمان ماجادي من أيوة. أمات إيمان مانانس دي جي بخيب جاكرا من فرشا بلي يوسف
0: أيوة
1: مانانس عبد الله سالم من سالم مانجا
0: أيوة وأخيرا كائر
1: واخيرا ما ننسى كل
0: مستمعين ومستمعين. شكرا لك شل راجي المستمع محمد ادم من لين كليرك بقول تي صباحيه لي انا وللمهندس ولستار شايب من قبو شايب وبتمنى العافيه لام العزيزه الغاليه مريم معالي ولكل المستمعين وكمان نقول بون فيت 27 سنه لاف ام 92.5 اميس كان سو الذكرى أنا 27 سنة مما كونوا الـ FM 92.5. ألو غاديو تشاد.
2: ألو.
0: مرحبا يا تومانا آخر مستمع وعندك 6 ناس.
2: تمام صباح الخير عافية تجاني.
0: نعم. يا تومانا.
2: المستمع جيتو كلبا من فرشة حارة.
0: جيتو كلبا كيف الحال؟
2: حالي بخير تمام كيف أنتوا أصباتوا؟
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله بدي نظرا لدي خلوكي.
0: نعم.
2: نقول لها تحية صباحية لأنت وكل أسرتك وكل مسلمين شاركوا قدامي.
0: نعم.
2: ونقول صباح سيد لنوتر تكنيسيان دي جور ماموت.
0: أيها نسي جديري غوبر.
2: أوكي نقول لها بونجور.
0: أيوة.
2: ونقول لها صباح سيد لمهاتو معظم أنا اليوم سرطار شاي وكل أسرتك.
0: أيوة.
2: وما ننسى كل مسلمين.
0: أنينا كمان ما نسينا جيتو كلبا وإنت لبات لازم نودو لك انترفانسيون وكونفوكاسيون إن شاء الله ممتا. شكرا كثير. شكرا ان شاء الله ونشكر الاخت المستمعه فاطمه دهب من مدينه بوكورو نقول لك صباح الخير الوقت قصر وانت جبتي رساله في اخر وقت نشكر كل المستمعين والمستمعات انا غاديو تشات الوقت تم سادكت والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نشكر كل المستمعين في 23 ولايه اللي قول الخط وما اللي قول الخط الشكر الكبير للضيف الكبير سرسر شايب من انقبو شايب التكنيسيان خدمان أسر الألات والموجات أجدير غوبر قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض عبيد نقول لكم قولي بعافية هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخلو البكان للزميل ليونيل نومنغار لا فيا كوغي كوغي ديام جي ديام جي.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة تتابعون فيها آراء بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام. هذه الآراء
1: والله شعوري كشعور أي كادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كمشاهدين، وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب كادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 من أغسطس من كل عام. فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله.
2: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر الليل عن سيكم بتاع طعم الشرف الكبير ودول بس الناس الجابة الحرية. وشكرا الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا، وإن شاء الله كل ما سنة الله يعطينا عمر طويل ونحتفل بنفس الشيء ما شاء الله. شكرا.
3: لكن شكر آخر مثل أورغانيزاسيون أنا ميليتير دا عندنا سيس ونظام دا كله عندنا، لكن ميليتير دا خلي رئيس أنا دولة وبس بريمي ميليتير دا خلي فاكر ميليتير دا عديد مشان ميليتير دا يكربولنا بلدا أسافاو دا كاتي غريب دا كل سمينا وكوارم كل جاي دا كله وشنو كيف لك دا خلي ميليتير دا يعود برا يعود قوي يا أون بلدنا يمشي قدام da chocolat une chute positive population da kali échanger fikiranam population da kali échanger nizam manam kali échanger caractèreanam échanger aunu baladayam sikidam kan chocolat chafa mi ce chocolat allemand va da kali population dénoncer les radios les télévisions les akuma grip mam échanger balada nalga afianana nalga sécurité anana nalga chadayam sikidam mani gabil batan wara shukran
0: بالمناسبه انا ايدر استغلال تقول شنو للشعب
4: أول بأول نقول شكرا للشعب التشادي، نقول مبروك العيد أنا الاندبناس للشعب التشادي كله بهذه الفرصة، نقول نشكر الله طول عمرنا لهذه

0: جبنا موعد وموقف أنا موعد ممكن الأوبجكتيف نخيره فوق أي ماشي أنا كده قبل شيء كذا دوم نتر متشاجين كله كي في هذه الفرصة أي واحد خليه خير من تنتيجة pour un chat émergent et pour un chat uni et pour un chat pour tous les Tchadiens. Bon, le fait de ça ne doit pas être seulement qu'en Djamena. Le fait de qu'on fait chat pour les Aïe Bakan, Tchadien Gakanga, fait chat d'Akhar, Kanga, fait chat Barakol Lazim, journée à Rana 11 août. Aïe Tchadien Kanga, Barakol Lazim, il est où il fait et il est fort.
1: Le hal est un daman. ضمان حرية الصحافة
2: لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية الصحافة ولا وجود لحرية الصحافة من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاولة عملهم بكل حرية وبكل أمان أنا أتمنى للشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار وبالأمان وبالحرية بمزيد من الحرية والتقدم بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المسألة الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام إذا ما في سلام ما في استقرار لا يمكن نتحدث عن تنمية لا يمكن نتحدث عن تطور إذن هذه مناسبة لنا كشاديين أن نوحد صفوفنا نضع أيدينا فوق بعض نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان
3: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحن نريد الاستقلال تقول اسم للشعب الشادي.
4: والله للشعب الشادي بنقول نحن لازم نحن نحافظه ليومنا ده. واليوم ده أنا هنا بنقول الشعب التشادي كله فرحان لازم بيرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحاية اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده سوينا شغل كتير فإذا أنا هنا للشعب التشادي بنقول لهم كيف خليه يقوموا نتوحدوا ونجيبوا السلام ودايما أنا هنا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا وخاصة المرأة مسكينة المرأة يعني بريئة والمرأة نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن يعني هنا شفنا حاجات كتير المرأة قاعدة في المعسكر المرأة قاعدة في الجيش المرأة قاعدة في القوات المشتركة المرأة قاعدة في قوات الأمن المرأة فإذا كان زمان المرأة منسية لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو شالانا وخطانا التاج في راسه أنا هنا بنشكره كثير وبنقول له هو قدام وأنا هنا وراء ودائما راسه فوق وأنا هنا إن شاء الله أن أحد معاه ما ننسوه وأنا هنا عندنا شاب جن زي ما قالوا بالقسم الفرنساوي الشاب وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق بنشكر الشعب الشادي كلهم خلي يكون وراء رئيس الجمهورية وخلينا نتوحد ونبقى وطننا ده بس
3: شكرا
4: بارك الله فيك
3: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
5: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة فيكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
3: مناسبة أنا أيضا تقول شنو للشعب الجاني؟
6: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفورماسيون أو اللي تقدموا للشعب وتحاني وسبل الشعب كحرية قائد والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة لحسن عافية والتقدم وصوله هنا رئيس الجمهورية جاي سيدا اليوم عيشنا في السلام والعافية ده جاي مش كم عافية ما في ده اليوم أنا اللي مهم العافية ده قال قبل جوزة كلها فتشة دربة لكن الحمد لله عافية جاي واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام ونشكر رئيس الجمهورية بسوله هكا والسلامة أي ما يدي وقت يدينا يقدم في السلام ويتجمع كل شعب التخاين مع الوقت ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاد.
3: بمناسبة أنا استقلال توريزو للشعب.
7: أنا زاد ولتشاد واسمي أبو بكر الصديق أنا فرحان بلين أنا جاي سودوا أنا جيب عافي في تراب أنا تشاد أنا فرحان سلموا الجماعة أنا تشاد كله.
3: استمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه.

الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد بطران، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة.

0: ومن يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكت بفوز ساحق أمام الفراعنة المصرية. أهلا بكم في هذه النشرة ومتابعة لتقاريرنا الخاصة بعيد الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس. فقد تناول الزميل عثمان آدم الدود في ورقته التالية التحديات التي تواجه البلاد في مجالات التعليم، الصحة، البنى التحتية، المياه والكهرباء.
1: في عام 1960 كانت الدولة الفتية التي خرجت لتوها من نيران الاستعمار لا تضم سوى عدد قليل من المدارس، وبعزيمة قوية وإرادة صادقة للنهوض بالوطن كرست النخبة المثقفة جهودها للنهوض بقطاع التعليم. ويجدر التذكير بأن أول رئيس لتشاد أنغرتا تامبالبي كان معلما، وهو ما عزز روح الوطنية والاهتمام بالتعليم. ومع مرور الزمن أنشأت مدارس وثانويات وجامعات ومراكز التكوين في مختلف ولايات البلاد، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير إنجازه. ففي مدارسنا لم يدرج تاريخ تشاد حتى الآن بصورة كاملة ضمن المناهج الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة كتابة ذلك. ففي معظم المناطق يدرس التلاميذ على الأرض مباشرة أو تحت مظلات بدائية، وهذا سبب إضافي يدعو صناع القرار إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في تشييد البنية التحتية المدرسية. وبعد مرور 66 عاما من الاستقلال أصبح من الضروري إعادة تنظيم البرامج التعليمية وإعادة توجيه محاور التكوين بما يتماشى مع متطلبات التنمية. أما في قطاع الصحة فقد شهدت العقود الستة الماضية تطورا ملحوظا، حيث وصلت عدد المراكز الصحية في البلاد إلى 2516 مركزا صحيا و199 منطقة صحية و22 مستشفى إقليمي، إضافة إلى إنشاء العديد من العيادات الخاصة. وأصبح المواطن التشادي قادرا على تلقي العلاج داخل البلاد رغم العقبات التي لا تزال قائمة، كما تتخرج من كلياتنا كل عام دفعات من الأطباء المتخصصين، وبفضل الشراكات الدولية يتلقى العديد منهم تكوينا في الخارج. كذلك تم اقتناع تجهيزات طبية حديثة لتعزيز قدرات المستشفيات، وأصبحت بعض العمليات الجراحية التي كانت تستوجب في الماضي الإجلاء الطبي إلى الخارج تجرى اليوم داخل البلاد، خاصة في المراكز الاستشفائية الجامعية. ورغم هذه الجهود التي أسهمت في تحسين الوضع، فإن قطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات مستمرة. وفي مجال البنية التحتية لم يكن في تشاد بعد الاستقلال سوى عدد محدود من الطرق المعبدة، أما اليوم فقد تجاوز طول الطرق المعبدة إلى 2000 كيلومتر، وتطمح الدولة إلى بلوغ 7000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة. كما تم إنجاز العديد من المشاريع مثل المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، إلا أن المواطن التشادي لا يزال يعاني من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وهو ما يستوجب من السلطات اتخاذ إجراءات تجعل مواد البناء في متناول الجميع، مع الحرص على مراقبة جودة المنشآت المنجزة. ومن بين أبرز تحديات التنمية المياه، فقد حلت محل الكثير من الأعبار التقليدية نقاط توزيع المياه. تم إنشاء 500 برج مياه قيد الخدمة و1980 مضخة يدوية بحسب بيانات الوزارة، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ومع ذلك لا تزال العديد من الأسر في بعض المناطق تعاني من صعوبات الحصول على مياه الحنفية. وفي أعماق البلاد ما زال بعض المواطنين يتنازعون بسبب بئر تقليدي مكشوف، وهو أمر لا يليق بواقع عام 2026. ومن المزعم أن تصفر مخرجات المنتدى الأفريقي المياه عن حلول عملية وملموسة لهذه الإشكالية. أما فيما يتعلق بالكهرباء فقد توسعت التغطية تدريجيا، واستثمرت الدولة مبالغ كبيرة لدعم الشركة المكلفة بتوفير الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة الشمسية. وفقا للأرقام الصادرة من الوزارة المعنية فقد بلغت القدرة الإنتاجية إلى 300.5 ميجاوات. ورغم ذلك لا يزال الكهرباء تعتبر سلعة نادرة بالنسبة للمواطنين. وبعد مرور 66 عاما على الاستقلال ولم يعد من المقبول أن يبقى الأطفال يصرخون فرحا عند عودة التيار الكهربائي. لذلك فإن دعم أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف تجهيزات الطاقة الشمسية يعد من أفضل الحلول اللازمة للطاقة. وبينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 للاستقلال، لا تزال التنمية المستدامة

0: يواجه العديد من العقبات، ومن هنا ينبغي أن يكون حب الوطن هو الدافع الأساسي لقراراتنا وأعمالنا. من الاستفادة من دروس الماضي والإرادة الصادقة لتغيير البلاد نحو الأفضل. وقد التزم رئيس الجمهورية رسميا بتنفيذ برنامج واسع للتنمية يجب أن تصل إلى وجهتها، وكل مواطن شادي مدعو إلى المساهمة في استمرار مسيرتها، بينما يقع على عاتق الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المسيرة التنموية بالبلاد.
1: اختتمت رسميا في 6 أغسطس الجاري عملية التعداد العام 3 للسكان والمساكن. هذه العملية مرت بمراحل عديدة، يحدثنا عنها الزميل عبد الرؤوف أيوب في الورقة التالية.
2: يوفر التعداد العام 3 للسكان والمساكن بيانات إحصائية رسمية ومحدثة من شأنها أن تمكن الحكومة من تحسين تخطيط السياسات العامة وتعزيز فرص توزيع الاستثمارات وتحسين توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن المساهمة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاد كونيكسيون 2030. وبفضل التعبئة التي شارك فيها مختلف الفاعلين، تم إحصاء أكثر من 4 ملايين أسرة بنسبة تغطية بلغت 104.33%. ومع ذلك فمن الطبيعي أن تشهد عملية بهذا الحجم بعض أوجه القصور. ولتدارك هذه الوضعية أوضحت المنسقية الوطنية للتعداد أن بعض الفرق ستواصل عملها بعد الموعد المحدد من أجل ضمان تسجيل فئات سكانية محددة، لا سيما اللاجئين والجنود والرحل والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إضافة إلى سكان الجزر والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. كما تم تخصيص الرقم الأخضر 1227 لاستقبال انشغالات وشكاوي الأشخاص المعنيين الذين لم يتم إحصاؤهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة أقاليم أدت إلى تضرر الطرق والمسالك، ما جعل الوصول إلى بعض المناطق صعبا أمام أعوان التعداد ومعداتهم. ومن بين الصعوبات التي سجلت خلال هذه العملية أيضا بعض حالات التردد أو الرفض المحلي نتيجة ضعف حملات التوعية أو تأخرها، إلى جانب عدم إتقان بعض العمال استخدام الأجهزة اللوحية الرقمية وإتباع إجراءات جمع البيانات، فضلا عن نقص مصادر الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز بشكل عام مستوى الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان، إلى جانب مختلف الفرق التي نشرت ميدانيا لإنجاز التعداد العام 3 للسكان والمساكن.
1: أما إقليميا وبالتحديد في مدينة أم جرس، فقد التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية نياد الشرقية الجنرال أنغر هونغورتي إيلي، التقى بكبار الضباط والزعماء التقليديين والتجار لمعرفة التطورات والمستجدات الأخيرة لواردات البضائع من ليبيا. مراسلنا عباس بكر مصطفى حضر حيثيات اللقاء وأفانا بالرسالة الصوتية التالية.
3: على خلفية توقيف الشاحنات الكبرى القادمة من دولة ليبيا من قبل مجموعة من التجار الذين يطالبون بحقوقهم، كون المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغرهورنغومتي إلي لجنة محلية من رؤساء الكنتونات والمحافظين لمتابعة هذه القضية. وفي هذا الشأن التقى بهم المندوب العام الجنرال نغرهورنغومتي إلي لمعرفة التطورات والمستجدات الأخيرة. وأكدت شهود عيان من رؤساء الكنتونات والمحافظين على تسويتهم وحلهم لهذه المسألة العالقة ووضع حد لمثل هذه التصرفات، فيما بيّنت السلطات الأمنية حرصهم وسعيهم لعدم تكرار هذا الخلاف. وفي هذا الإطار أثنى المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغرهورنغومتي إلي على جهود السلطات التقليدية وصمودهم أمام هذا الحدث، مؤكدا التزام السلطات العليا في بسط جو السلام وممارسة التجار التشاديين أنشطتهم التجارية، خاصة التجار الذين خسروا بضاعتهم، مطمئنا إياهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق على إيجاد حقوقهم بطريقة عادلة ومتساوية. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عباس، مشاهدة الأطفال للتلفزيون بين الفائدة والمخاطر، هذا هو موضوع تقرير الزميلة فاطمة عيسى محمد ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
4: لم يعد التلفزيون مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر. ولا يزال التلفزيون رقم انتشاره الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي يحتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معصرة في حياة الأسر، فهو المصدر للأخبار والمعرفة والترفيه، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من المخاوف المتعلقة بالمحتوى الذي يتابعه الأطفال والشباب، غير أن تأثيره على الأطفال يثير اهتمام أولياء الأمور والمختصين في ظل تنوع البرامج والمحتوى المعروض. وبين تلك الإيجابيات والسلبيات يبرز دور الأسرة في تنظيم وقت المشاهدة واختيار المحتوى المناسب، إلى جانب أهمية البرامج التي تراعي احتياجات الأطفال وتساهم في تربيتهم وتعليمهم. حيث عبرت بعض الأمهات عن الذي يعرض في التلفاز،
5: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين، لذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام، بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها، وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات، يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص شيء ده بأثر معاهم، ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
6: عنده جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يأثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
4: أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يؤثر على تركيز الأطفال وتحصيلهم الدراسي،
5: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال، تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأن إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
7: أنا خلين حجي لي باران دولا لي أي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتينيو أنا تلفزيون يالنا غا يشوفو دا كلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي أنا يالنا دا ريسponsابيليتي أجينا دا ما غا نشولو كاتير دا ما ينفع دونك هيني لي قدام دا لي إدوكاسيون دا يمشي برا ويمشي أديل فيا تلفزيون دا أنا باران خلا نشولو ريسponsابيليتي أجينا.
4: هذا وبين الفوائد والمخاطر يبقى التلفزيون وسيلة يمكن أن تكون نافعة للأطفال، ويتوقف أثرها الإيجابي أو السلبي على نوعية المحتوى المعروض ووعي الأسرة في توجيه الأبناء نحو المشاهدة الهادفة بما يحقق الفائدة ويحافظ على القيم والأخلاق بما يضمن الاستفادة منه دون أن يتحول إلى عائق أمام الدراسة والنشاط والتواصل الاجتماعي.
1: وعلى العنوان الأبرز في هذه النشرة، الساو لدون 18 عاما يحقق الفوز على حساب الفراعنة المصرية ب73 نقطة مقابل 53، محققين فوزهم مستاني على التوالي، وذلك ببطولة أفرو باسكت لدون 18 عاما. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين وتفاصيل المباراة.
8: عمالقة الساو يعبثون بالتاريخ بأرض الفيلة العاجية، فبعد خسارتهم من أصحاب الدار تجاوز أبناء الساو التوقعات وكتبوا تاريخا جديدا في تاريخ مشاركتهم الأولى بالبطولة بعدما حققوا فوزا صعبا على حساب النسور النيجيرية ليصطدموا في مجموعة الموت بالفرائن المصرية أحد أفضل المنتخبات إفريقيا. تسيد الساو المباراة منذ صافرة الأولى لينتهي الربع الأول على 23 مقابل 20 نقطة لصالح الساو. تفوق حافظ عليه أصحاب يحيى نقابا حتى نهاية الشوط الأول ليفرضوا كلمتهم فيه بواقع 39 مقابل 32 نقطة. الربع الثالث ظلت السيطرة تحمل عنوانا واحدا وهو الساو ليفرضوا كلمتهم ب 49 نقطة مقابل 43. وفي الربع الأخير فرض أشبال الساو سطوتهم في اللقاء بعدما أنهى الربع الأخير ب 73 مقابل 53 نقطة لتحظى البلاد بفوزها الثاني تواليا، فوز يضمن لها تأهلها إلى الدور المقبل رفقة ساهل العاج، المنتخب الوحيد الذي لا زال يحتفظ بسجله الخالي من الهزائم في المجموعة الأولى.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعنوان الرئيس الذي تصدرها: الساو لدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكت بفوز ساحق أمام الفراعنة المصرية. كما استمعتم في النشرة إلى التقرير الخاص بعيد الاستقلال وملف الإذاعة وخبرين آخرين. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإعداد حسب الكريم محمد سيد أبازين، نشرة أخرجها ونسق لها وأشرف عليها عثمان آدم الدود، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من دوبسا دي كاركناف ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 24 من أغسطس بمشيئة الله تعالى. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد. فكما تعلمون، في 11 من أغسطس عام 1960 نالت جمهورية تشاد استقلالها، واليوم نحن في ذكراها 66. بهذا نتطرق إلى الجانب التاريخي لأيضا الاستقلال والاستعمار، كيف استعمرت تشاد ومتى نالت استقلالها والمراحل التي مرت بها حتى تصل إلى الاستقلال. معنا ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور عثمان، قبل أن نأتي إلى كيف استعمرت تشاد من قبل فرنسا، حدثنا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
1: شكرا عزيزي الدكتور عبد الصادق، أنتهز هذه الفرصة لأقدم كل التحايا والتهاني إلى الشعب التشادي العظيم بمناسبة مرور 66 عاما على الاستقلال، وأتمنى له كل الخير والتقدم والازدهار. إجابة عن هذا السؤال، فإن الأوضاع الداخلية في تشاد قبل أن يأتي الاستعمار كانت أوضاعا تحمل ثلاث دول مختلفة. هذه الدول الثلاث المختلفة مثلتها دولة كانين بورنو ودولة باغرمي ودولة وداي، وكل دولة كان لها نظامها السياسي الخاص وكان لها مجتمعها الذي يتناغم مع هذا النظام، وكانت كل دولة تحمل علاقات مع الأخرى فيها نوع من التعاون والعداوة، وأيضا لكل دولة علاقاتها الخارجية مع العالم الآخر في القارة الأفريقية وخارج القارة الأفريقية. فلذا أن الأوضاع الداخلية قبل أن يأتي الاستعمار الفرنسي وخاصة في القرن التاسع عشر الميلادي كانت متوترة وكانت تشوبها الكثير من الأزمات. فقد ظهرت عداوة بين وداي وكانين بورنو، وظهرت عداوة بين كانين بورنو وباغرمي، وأيضا قام السلطان صابون سلطان مملكة وداي بغزو مملكة باغرمي وتغيير سلطانها. هذه الأمور السياسية قد خلقت جوا من عدم الانسجام السياسي بين هذه الدول الثلاث، وأيضا الشعب الذي كان يعيش بين هذه الدول الثلاث، أكدت على ذلك الكتابات التي كتبها الرحالة والمستكشفون، بأن الشعب أو الإنسان حينما يتحرك من مملكة إلى مملكة أخرى لا يتحرك إلا بإذن مكتوب. إذن شهد القرن التاسع عشر
0: يعني
1: الميلادي،
0: يعني
1: زي التأشيرات
0: مثل الفيزا في عصرنا الحالي.
1: نعم. إذن كانت الأوضاع الداخلية في تشاد كانت متوترة، وكانت مملكة كانين بورنو في أعلى درجات ضعفها، لأن نظام المايات الذي بدأ منذ القرن التاسع الميلادي، حيث كان السلطان يسمى مايان وله نظام سياسي معين ونظام تقليدي معين، هذا النظام قد انتهى في القرن التاسع عشر الميلادي بنهاية وتدهور الأسرة المائية، حتى جاءت أسرة أخرى إلى الحكم وهي أسرة محمد الأمين الكانمي. هذا الرجل الفقيه المتدين قد حاول لملمة أطراف إمبراطورية كانين بورنو، وحاول أن يقوم بعلاقات خارجية خاصة مع الإنجليز، لكنه قد خلفه ملوك وشيوخ لم يكونوا على مقدرته السياسية وعلى مقدرته القيادية. فلذا قبل أن يأتي الاستعمار كانت المملكة مفككة. إضافة إلى ذلك أن وداي الأخرى قد شهدت مشاكل كثيرة، هذه المشاكل مثلتها الظروف العلاقية بين الأمراء وبين الملوك. فقد تسربت النظرية التركية التي تقول بأن على الملك أن يتخلص من كل إخوته حتى يأتي أبناؤه ليرثوا الملك فيما بعد. فلذا زرعت عداوة بين الملوك السلاطين وبين إخوتهم. هذا الأمر أدى إلى تمرد وإلى هجرة الكثير من الأمراء، وكل أمير يفكر في أن يعود بطريقة أم بأخرى. إضافة إلى ذلك، فإن باغرمي تعد المملكة الوحيدة في السودان الأوسط التي فيها فيدرالية كبيرة ومعروفة، هذه الفدرالية حفظت مكانتها الإدارية، لكن بسبب الموارد الأولية وبسبب تجارة الرقيق قد طمعت فيها كل من كانين بورنو ومن وداي، فلذا كانت الظروف مشوبة بالخطورة، وإن لم يأتي الاستعمار أيضا فقد كانت عملية السيطرة معروفة في هذه المواقع.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا على هذه الإجابة. ما الذي دفع فرنسا بأن تحتل تشاد؟
1: فرنسا كبقية الدول الأوروبية التي خرجت من حركة التنافس صفر اليدين، فقد خرجت من الحروب الأوروبية التي خاضتها ضد بريطانيا في القارة الآسيوية، خاصة بسبب الهند، لمدة 150 سنة حرب ضد بريطانيا، خرجت مهزومة، وأيضا خرجت مهزومة في حربها ضد الإمبراطورية البريطانية في القارة الأمريكية، الأمر الذي جعلها أن تتجه إلى مواقع لا يكون فيها التنافس قويا، فتوجهت إلى الهند الصينية واحتلت لاوز وكمبوديا وغير ذلك، وأيضا بنت لنفسها تواجد على الشواطئ الإفريقية الغربية لكي تؤمن حركة السفن وتبحث عن الموارد الأولية. إضافة إلى ذلك، لما كانت دولة فرنسا دولة ضيقة جدا، يعني مساحتها ضيقة جدا كبقية مساحة الدول الأوروبية بشكل عام، فأوروبا بشكل عام مساحتها 5,100,000 كيلومتر مربع، وفرنسا مساحة صغيرة جدا، فلذا بسبب التوسع السكاني اضطرت فرنسا إلى أن تبحث عن أراضي أخرى لكي تحول إليها بقية أو جزء كبير من السكان، فكانت ضالتها في الجزائر، فكونت الجزائر لا لكي تكون مستعمرة تأخذ منها الموارد الأولية، ولكنها كونتها لتكون أرضا فرنسية تستوعب كل الشعب الفرنسي الذي ضاقت به الأرض الفرنسية. إضافة إلى ذلك، أرسلت فرنسا المستكشفين. المستكشفون هم رجال مقامرون، سياسيون، علماء، منصرون، جاءوا لكي يخرجوا فرنسا من هذه الأزمة التي وقعت فيها، فلذا جاء ديبرازا ووقع اتفاقيات مع الملوك الأفارقة في غرب أفريقيا، فشهدت هذه الأزمة التي تحركت فيها فرنسا لتحل مشاكلها الداخلية، شهدت توسعا آخر قام به الإنجليز وقام به الألمان وقام به الطليان وقام به البلجيكيون، فرأت فرنسا بأن الأوان قد آن لكي تسابق الرياح وتصل إلى ربط مستعمراتها التي وجدت بقرب إفريقيا بالأراضي الفرنسية التي توجد بالجزائر، فلذا رأت بأنها من الضروري أن تحتل حوض بحيرة تشاد، وخاصة الممالك الثلاث المذكورة كانين بورنو والداي باقرمي، وقد فعلت ذلك فيما بعد.
0: شكرا جزيلا. طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، فرنسا زي ما ذكرت اتجهت لتحتل الممالك الثلاثة في تشاد وتحتل الأراضي التشادية، وهل واجهت فرنسا مقاومة من قبل هذه الممالك؟
1: تضاربت مصالح رابح والأتراك وتجار الرقيق مع المصالح الفرنسية، فجاءت فرنسا واضطرت مملكة باقرمي التي سيطر رابح على عاصمتها ماسينيا وعلى العاصمة الثانية منجفة، اضطرت على أن توقع الحماية مع القوات الفرنسية، لكن هذه الحماية لم تنجي السلاطين من السيطرة الفرنسية، فالشعوب التي عاشت
0: متى وقعت الاتفاقية مع الفرنسا؟
1: بعد سقوط ماسينيا مباشرة في العام بعد العام 1894.
0: نعم.
1: وقعت هذه الاتفاقية مع إيميل جانتي، وظن سكان باقرمي بأن هذه الاتفاقية سوف تحميهم من سيطرة رابح، لكن لما تبين لهم بأن فرنسا هي أيضا رابح آخر يريد أن يسيطر على الممتلكات وعلى الشعب، نظم السكان في مملكة باقرمي أنفسهم للدفاع عن أرض باقرمي، وقد ذكر العالم الفرنسي المعروف برنار لان في كتابه في بحث علمي نشره في مجلة فرانس دوترمير، وقال بأن سكان الجنوب قد نظموا أنفسهم، يقصد بالجنوب باقرمي، نظموا أنفسهم وقاتلوا الاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1914 حتى العام 1940، فلذا تاريخيا يجب أن نراجع أنفسنا، لأن فرنسا لم تحتل تشاد كلها إلا بعد أن توقفت المقاومة، فالمقاومة في باقرمي لم تتوقف إلا في العام 1940. في وداي بدأت المقاومة وبدأت الحرب بين فرنسا وبين والداي بمجرد مقتل رابح في 22 من أبريل من العام 1900، لما انفصل الأمير أصيل وطلب الحماية الفرنسية والدعم الفرنسي وأراد أن يصل إلى أبشة، وساعدته القوات الفرنسية ووصل إلى أبشة، فلقي مقاومة عنيفة جدا من سكان أبشة أو من سكان والداي، لأن والداي هي الأخرى كانت منظمة عسكريا كباجرمي، فكانت مقسمة إلى 4 ولايات، على رأس كل ولاية كمكلك، وفي كل ولاية يوجد الكثير من العقدة، والعقدة هم عبارة عن قادة عسكريين وإداريين، فلذا قاومت والداي الاستعمار الفرنسي لمدة 9 سنوات
0: في الفترة بقيادة ما بين من؟
1: بقيادة دودمرة، السلطان نعم. دودمرة، حتى بعد دخول الفرنسيون أبشة استمرت المقاومة واستمر القتال. في الشمال في كانم لم تستسلم كانم بمجرد دخول القوات الفرنسية إلى كيكوا، لا، استمرت المقاومة منظمة في كانم، ولقيت هذه المقاومة الكثير من الإشادة من الكتاب ومن المؤرخين، وسطرت أروع أساطير الدفاع والاعتزاز بالوطن، وقاومت الاستعمار الفرنسي حتى العام 1936. فلذا كمؤرخين يمكننا أن نقول بأن فرنسا لم تستسلم لها الأراضي التشادية كاملة إلا في العام 1940. إفريقيا جنوب الصحراء التي احتلتها فرنسا تصبح جاد الدولة الوحيدة المستعمرة من قبل فرنسا والتي في الشارع لا تتحدث الفرنسية، الدولة الوحيدة التي تستعمل الفرنك سيفا الفرنسي ولكنها تسميه ريالا، الدولة الوحيدة التي ما زالت تعتمد حتى اليوم على التقاليد وعلى التراث وعلى التركيبة الاجتماعية التقليدية. إذن عملية المقاومة استمرت حتى بعد العام 1940 بشكل مرن، بشكل ثقافي، ومقاومة تراثية ومقاومة فكرية.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا بخصوص البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد، والتي تطرق في خلالها عن دخول الاستعمار الفرنسي في تشاد، أيضا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية لجمهورية تشاد قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ولماذا اختارت فرنسا بأن تحتل وتستعمر جمهورية تشاد، وهل واجهت فرنسا مقاومة في خلال احتلالها لتشاد واستعمارها. كل هذه المعلومات تطرقنا إليها في خلال هذه الحلقة. نشكركم مرة أخرى الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا أشكر المشاهدون الأعزاء الذين شاهدونا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال مع ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل غير وأتابع أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين نقيلت عافية إلى لي الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، نفس الساعة كمان في كل الحلال المجاور عاصمة شم. 75 دقيقة في لب العائلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات. لحظات تلقوا برنامجكم ركن الدين العزيز من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تسمو فاصل غنائي، تسمو البلاغات العادية والرسمية، بعد البلاغات كمان تسمو الدعايات. الساعة 7:15 كمان تلقوا نشرة الأخبار المفصلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. وبعد ذلك كمان السادة المستمعين والمستمعات نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين، فوقت ده خلاص نقول لكم مع السلام. كل البرنامج ده كمان قاعدين بتلقوه في تيتي إشراف بابا أبادمي إساء يكو كالكال كلافيا كلالي لامنو عبد الهادي محمد وصالح بابا يا روما المستمعين، نحنيكم ونحييكم ونتمنى كمان ان تقدموا معنا اهلا فتره ان شاء الله. الساده المستمعين والمستمعات الكرام، انا غادي وكات عايزه المستمعين والمستمعات حسن عليفة من انسبكتور ولا سيلي كي على شارج دي انسبكتور تو اي بي ابون ابري سي رانكونت اكي لي دو. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي وكات نتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة لغاية وكنا كان تم كمان نقول لكم مع باي باي للمستمعين. نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. خصصنا هذه الحلقة المباركة في استقبال شهر ربيع الأول، الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، لم يبقى لنا أيام نستقبل شهر ربيع الأول، الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: هل لك من توجيه بالنسبة لاستقبال هذا الشهر توجه الأمة الإسلامية لاستقبال هذا الشهر المبارك؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. الشهر الآتي شهر ربيع الأول، شهر كما قلت ولد فيه الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو شهر البشائر وشهر الخيرات، شهر البركات. هذا الشهر ربيع اعتاد المسلمون في جميع أرجاء الأرض، في كل الأرض المسلمون اعتادوا إذا دخل أول يوم من الشهر المسلمون في صعيد واحد يجتمعون في مكان واحد ويتذاكرون ما كان عليه نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم من السيرة العطرة، من الشمائل النبوية، من الأخلاق المصطفوية، من تلك الصفات العظيمة العالية. يتذكرون نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يغيب عنهم في باقي الأيام، إلا أنهم في شهر ربيع الأول يعتنون بذلك أكثر فأكثر، إذ يجتمعون لمدحه عليه الصلاة والسلام، للثناء عليه، لذكر سيرته العطرة، وكذلك يذكرون سيرة أصحابه الكرام البررة من أصحابه وآله وأزواجه وكل من اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول للإخوة المسلمين الرجال وللأخوات المسلمات النساء، هذا الشهر الآتي شهر ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر جاءت فيه الرحمة من الله، شهر جاءت فيه كل الخيرات، فهو سيد الشهور، هو الشهر الذي خصه المولى سبحانه وتعالى بميلاد رسول الله. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يضاعفوا الاعتناء بالاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف. والاحتفال كما هو معلوم ومعهود ما هو إلا إظهار البهجة وإظهار السرور بتلك الرحمة المهداة. معنات الواحد مننا يظهر كل ما عنده من أنواع الفرح والسرور، يبين للناس كونه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الشهر ده، جاءنا بالخيرات، جاءنا بالبركات، يجب علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام فيما قال وفيما فعل، فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخلاق، من السيرة العطرة، كل ذلك نتذكره في هذا الشهر المبارك. والكتب التي اعتنت بسيرته عليه الصلاة والسلام كثيرة. إذن على المسلمين أن يحتشدوا في أماكن العبادة، في المساجد، في الزوايا، في الأماكن العامة، من أول يوم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون السيرة، يأتون بالمواعظ والإرشادات، المحاضرات. المهم كل واحد أعطاه الله تعالى شيء من هذا القبيل يذكر به إخوانه، يربطهم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن يأتي ليلة أو إلى أن تأتي ليلة 12 من الشهر المبارك. إذا جاءت تلك الليلة يوم 11 ليلة 12، المسلمون يجتمعون وكل واحد منهم يعبر عن فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرح يتمثل طبعا في أمور كثيرة، حتى لو الإنسان قدم الصدقة للفقراء والمساكين، تقرب إلى الله تعالى بأي قربة، بالدعاء، بتلاوة القرآن، بالصيام، أي قربة أنت قدمتها لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، وأفضلها ما كان من الصدقات على الفقراء والمساكين، بدون شك أنت تكون محتفل، ويوم القيامة ستجني ثمرة هذا الاحتفال.
1: طيب جزاك الله خير. سمعت الشيخ، يعني الشهر ده عندما يهيل على الناس، الأمة الإسلامية تستقبل هذا الشهر بكل حفاوة. يعني مثلا الشيخنا بالنسبة للمجالس الفرعية والقوانة والأئمة توصيهم بشو؟
2: أنا أوصيهم نقول لهم أنتم القدوة، القوانة والمجالس الفرعية هم القدوة لأهل ذلك البلد. يعني أي بلد فوق مجلس، فوق علماء، فوق قوانا، طبعا هم القدوة. طالما الأمر كذلك ينبغي للقوانا وينبغي للمجالس الفرعية، هي بنفسها أو هم بأنفسهم القوانا والعلماء أن يشاطروا ويشجعوا الإخوة، يشجعوا الأتباع من التلاميذ والمحبين من النساء والرجال، يشجعونهم ويعتنون هم بأنفسهم معهم، يعني يجتمعون معهم في الاحتفالات. مثلا الشيخ القول من القوانا يحضر الاحتفال ويستمع مع الإخوة الأناشيد التي تتحدث في الشريعة الإسلامية عموما، أو التي تتحدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أصحابه، أو أي قصيدة لها معنى حسن يتعلق بمحاسن الإسلام. فالقوانا يجتمعون مع الإخوة، العلماء يجتمعون مع الإخوة، المجالس الفرعية تدعو المسلمين في الأماكن العامة أو في أماكن العبادة من أجل أن يعتنوا بهذا الميلاد الشريف. وأنا كما قلت وأكرر، المولد اليوم أصبح مدرسة، يستطيع الإنسان الداعية من خلالها أن يرسل عدة رسائل إلى أماكن بعيدة، لا سيما مع وجود وسائل الإعلام، الإذاعات أو الجرائد أو التلفزيون أو ما إلى ذلك من الوسائل التي هي بمتناول الإنسان. فيستطيع الداعية أن يمتثل قوله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين في أي بقعة من بقاع هذا البلد، هو جالس في مكانه يستطيع أن يرسل تلك الرسائل، وبالتالي يكون أدى هذا الواجب. فعلى المجالس وعلى القوانا وعلى كل من أعطاه الله تعالى مكانة دينية أن يجلس مع إخوانه أتباعه من التلاميذ والمحبين من أجل أن يربط هؤلاء الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبأخلاقه الحسنة.
1: طيب جزاك الله خير. سمعت الشيخ، بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي شاملة في شتى المجالات. بالنسبة للأخلاق شغنا، الأخلاق ده شيء مهم جدا. الشاعر يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. أمير الشعراء أيضا تكلم قالوا إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. شغنا النبي صلى الله عليه وسلم الله مدحه في القرآن الكريم، هل لك أن تحدثه بالنسبة لجانب الخلق؟
2: الأخلاق هي التي بها يصير الإنسان إنسانا. الإنسان إن تجرد من الأخلاق فهذا الإنسان وإن كان يحمل عقلا ويحمل فكرا وهو جميل في صورته أو في منطقه، هذا الإنسان في الحقيقة لا يساوي شيء. فالأخلاق هي الإنسان، بمعنى إنسانية الإنسان تتحقق في الأخلاق الحسنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه، يحثهم بالأخلاق، حتى كان يقول لصاحبه وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي إنسان يمشي على هذه الأرض لابد أن تعامله معاملة حسنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق أنا فيما أرى والله أعلم ينبغي الإنسان أن يتخلق بها حتى قبل العلم. فالعلم إن جاء ولم يجد الأخلاق موجودة هذا العلم لا يفيد صاحبه شيء. فالعلم بدون أخلاق لا يولد إلا الكراهية، لا يولد إلا العنف، لا يولد إلا الشدة، لا يولد إلا التعالي والتكبر. إذن الأخلاق واجب يجب على الناس أن يسعوا إليه، وهذه هي الفرصة الوحيدة. فرصة الاحتفال بالمولد النبوي أيها الإخوة فرصة مهمة لبث الأخلاق الإسلامية، لإخبار الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرصة يجب علينا أن ننتهزها ولا ينبغي أن نضيعها. نعم
1: تبارك الله فيك شغنا. يعني هل لك من توجيه كلمة أخيرة؟
2: توجيه كلمة الأخيرة أقول لهم في هذه الأيام، ساعات وأيام من الله فيها على البشرية بسيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. هذا الشهر المبارك المسمى بربيع الأول هو الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة الإسلامية كلها تحتفل وتحتفي وتقدم ما عندها من الأمداح وما عندها من أنواع الثناء وإظهار الشكر لله رب العالمين بميلاد سيدنا محمد. وعليه نقول لأمتنا في هذا البلد الحبيب، هذه الأيام أيام الخيرات وأيام البركات، أيام انتشر فيها الهدى والنور. فينبغي علينا جميعا أن نظهر شكر الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نشكره في سائر الأيام وإن كنا نقوم بالواجب في سائر الأيام إلا أن ذلك في هذه الأيام يكون آكد. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات أن نقوم بأنواع الابتهاج وأنواع السرور، لنقدم لأبنائنا، لنقدم لأطفالنا، لنقدم لصغارنا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمائله الكريمة، صفاته العظيمة، حتى يعرفوا قدر نبيهم، حتى يعرفوا سيرته العطرة، كيف يعامل الناس، كيف يخالق الناس بتلك الأخلاق النبوية العالية العظيمة. وهذا يتطلب منا أن ننشئ تجمعات وندعو إليها كل من يستطيع أن يأتي إلى المساجد أو إلى الزوايا أو إلى الساحات العامة، وينشد المنشدون الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدحونه بتلك السيرة المنظومة التي قام بنظمها أئمة أبرار وفحول كبار قربوا للناس معنى السيرة، معنى الشمائل، معنى الصفات النبوية. يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأناشيد، فيستمع الأطفال ويميلون يملة ويسرى مع تلك الأناشيد العظيمة التي يستمعون إليها، وبهذا نستطيع أن نغرز في نفوسهم المحبة النبوية، وهي أمر أكدته الشريعة. لا بد من أن نربي أبناءنا على حبه صلى الله عليه وسلم، نربيهم على أخلاقه، نربيهم على معاملته للناس، حتى ينشأوا على هذا المنحى، وبالتالي سيصيرون قدوة لغيرهم لأنهم أخذوه عن آبائهم وعن إخوانهم الكبار. أيها الإخوة، فكل واحد استطاع أن يقدم لأمته، استطاع أن يقدم لإخوانه ما يقدمه من أنواع الخيرات، من الطعام، من الشراب، من أنواع الخيرات الأخرى، فليفعل. فرحا بسيدنا رسول الله فلا يضيع شيء إن شاء الله ستجدون ثوابه وأتمنى من الله تعالى أن يجعلنا من الحاضرين لهذا المولد النبوي الشريف حتى نجتمع مع كل المسلمين ونعبر عن تلك الفرحة العظيمة.
1: الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل على هذا التوجيه القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي تقديم البرنامج الإمام النور حسن محمد. يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يعني.
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد بعد ما سمينا كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية جاد، نجي في داخل الاستديو إليكم بلغتنا هنا اليوم عشية بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جد آدم دليجي آدم موسى يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادروا كمان في صدق الأربعين يوم. أنا أقوم حسين آدم يسوى يوم الأربعاء في إتامو هلا بلاما إما آدم، اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة ولا أهل كمان الله يواليهم الصبر الله أسرة الله كبيرة هنا كمتو يمسلا اللهم الله يزني يبلغوا لكل الأهل الرفقان والجيران هنا كات وهنا خارج بموت هنا ولدهم أخوهم وكوزيهناهم ودخوهم عمر رماجي إكيمتو الكان مات يوم 7/8/2026 في كيغالي دا هناك في رواندا دبعت مرت قصير. ومن ناحية تانية كمان قادين برجو الجيبين حن الجسة يجبوه كمان في بلد ومحل الفراش كمان في بيت هنا أبوه نجيم باي بما جيتا كنتو دا في انجاري ما بقيت من أوبيتال رينيسانس نكرير أسرة الكبيرة فامي كنتو يمسلا لو مليزين يبلغوا لكل الأهل الأخوان والجيران الأكيات القريفيكات وفي الخارج أروم بموت هنا ولدهم أخوهم كوزيهناهم عمر رماجي كيمتو كان نمات يوم 7/8/2026 في كيغالي دا في رواندا بعد تمر التقسير قديم برجو كمان الجسة هي اللاكور كمان يعني بجوبوها ومحل الفراش كمان في بيت هنا أبو المرحوم نجيم باي ريماجيتا كيمتو دا في كاركيان جاري ما بقيت من لبتان لا رينيسانس. دايما نواصل كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع أشياء الحاجة فكي جدنا سايب الأسرار ولا هكما الربانية الروخاني يقول لي بلغ لكل السكان هنجات ودواهيها بكونه هو بعالج بآيات قرآنية ودا أمرت كثيرة مرة واحدة أمرت عن البارالزي وأيضا مدة حق تقريبا 4 سنوات وبعد من الناس فتنهم يملي بعلمه ومرت عن الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأصمة وبعد من الأمرات بدهوة ما بتداوى ولا قوها اللي بتعازي الرجل أو كمان يعني بتعازي المرأة وبعد من الرجل أو المرأة كان دير لها كمان يعني سخير وخصولها بطن وحتى الدؤف الرجالة وبعد من الناس إذا كان بس زول نايم بحلم وبعد كمان يعني ببول أو كان مرأة أو راجل داير يعني سخير أو كمان يعني كان زول كلب أدا دابي أدا أو كمان واحد من ضمن الحيوانات هو عشان بخلي منه السجائر أو السيجاريت أو الترامول ولا السكر حنا الدروك أو يخلي منه السرقة وبعد من الناس اللي بيخلوا بيوتهم ما يابس يلقوا جنون كذلك بقدر بداوي وأيضا يعني مرت أنا أم كليوي وأم صفار وأباسور وخمام آخر كله فكي جدنا سايب الأسرار ولا حكم الرباني يقول هو قايد كمان سيشق في مساكوري وبالتحديد في كاركي بورنوكي للناس اللي دارين بعالجوا كمان بقدروا بيتصلوا في الأرقام النتيجة عليكم 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03

صفر خمسة صفر واحد أو 66 75 91 70. بقول بإذن الله مع الشيخ الحاج فكي جدا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني كمان بتلقوا عافية بالصحة والسلامة. وبقول نفس الأرقام ده كمان يعني بتلقوها فوق في واتساب. نكرر الشيخ الحاج فكي جدا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يبلغ لكل سكان بصفة عامة وكل الحلال المجاورة عاصمة جميلة. بقول هو عند أسرار بآيات ذكر الله الحكيم بكتر كمان بداوي كثير من الأمراض مرت على الشلل لمدة حق 4 سنوات وما الدواء والنادم اللي إذا كان بطنا يملي علمي أو عند سكري التنسيون الأصمة والأواوير الماء بتداوى القحة البعازي المرأة أو كمان الراجل المرأة أو الراجل دايرين يال أو كمان خسول عن الأوين أو كمان يعني السخير أو النادم الكبير إذا كان بس في النوم بنسى وببول كذلك يعني بدي دواء ده خلاص بخليه. والنادم إذا كان داير الزواج ونقص الرجال النادم كما يبقى راجل كذلك بقدر بسائدة. ومن ناحية تانية بقول النادم إذا كان بس دابي أداء ولا كليب أو واحد من ضمن الحيوانات كذلك بقدر بداوي زول بقدر بخلي منه الشراب السيجاريت الترامول والمخدرات الآخرة وأيضا بخلي منه السرقة. ونادم إذا كان أقل ما عديل أو كمان يعني خلى بيته وبيته كمان يعني جنون سكنه فوقه كذلك بقدر بداوي وأمرات آخرة. ومن ناحية تانية الشيخ يقول وقائد في سيش حقا في مساكوري بالتحديد في كاركي بورنوكي دارين تتصلوا معي كمان تنادوا في الأرقام النتيرة لكم 95-29-10-9-88 أو 98-08-07 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية والتلاميذ حقه بقولوا كمان الله بديكم العافية والصحة والسلامة. بلغنا شكر الشيخ محمد هارون الوكيل بلامة جبرين عبد الله إيسا بلامة الحاج جبرين حسن جبرين. يشكروا كمان كل الأهل القريبين والبعيدين اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت حنا أبوهم هارون آشي الكان مات في الأسبوع الفات. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. بلغنا وفاة إيسا جبرين الشيخ محمد المصري موسى عميت محمد إبراهيم الشيخ قدو شيف دي كانتون اللوان أخونا بالي إما خالة كبير كبير مكايلة بلامة وبلامة محمد أنجولي إدريس ولا ديا شيف دي كانتون كشلة دنا بلامة أبكر وبلامة آدم ولا جدة الشيخ عبد الله دودو دليجيت جاني إلي الشيخ محمد في جنيسو بلامة بويا لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس الإرفي يروهم بموت حنا ولدتهم عبد الله محمد الكان نمات اليوم في لينيا والصراحة كمان بيسووها أمباكر يوم الاثنين في لينيا ده في بيت حنا سيد إيسا جبرين. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر الساعة 7:11 دقيقة.

0: 11 أغسطس أم 60 و11 أغسطس 2026 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو كات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل أراضي الوطنية الكادية. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي والصالح والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو كات أين ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم الأحد 8 أوت 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. في إطار الملفات الخاصة القبسية قسم أنا كتاب الأخبار بمناسبة عن الاستقلال عن تشاد الموافق يوم 11 أوت من كل ما سنة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر سوالنا ريبورتاج بخصوص الحنبولات التي تواجه جاد في مجالنا القرائي، الصحة، البنية التحتية، الألم السمعي عن الشراب والكهرباء. خلي تابو.
2: في سنة 1960 دا البداية عن تأسيس الدولة التشادية بعد ما مرقت من الاستعمار الفرنسي، وفي زمان داك تشاد عندها عدد شوية بس من المدارس وبنية وإرادة عن بناء الوطن. بدأ النضال عن الوعي والدعم لأجل التربية من قبل أول رئيس عن تشاد أنغرتا تمبالباي، الهو أول بأول مدرس وساهم بفكرة وطنية في تأسيس المدارس الابتدائية والثانوية إضافة للجامعات والمعاهد عن التدريب. كان أسسهم في مختلف الولايات أشياء كثيرة لحس كله ما وصلنا لها، من ضمن تاريخ عن تشاد دا لحس كله ما مسجل في المناهج الدراسية. في دا كان أسس لجنة تقوم بكتابة التاريخ عن تشاد، ودا في الأيامات القريبة. أغلب المدارس عن تشاد التلاميذ لحس كله قايدين بقروا في التراب أو في داخل اللقاديب عن الجيش. في دا خلانا نوضحه لأصحاب القرار في لقيان الحلول عن نفذان بناء المدارس. 66 سنة جات مما كان لقت استقلالها، الوقت جاء عشان نطبق البرنامج ونوجه الطريقة هنت التدريب، من ضمن المجال عن الصحة. في السنين الأخيرة قاعد نشوفه تطور عن أكثر من 200 لبطانات كبارة ومراكز صحية وتأسيس عن عيادات طبية أهلية، ومن هنا لقدام التشادين يقدروا يعالجون في داخل البلد رغم بعض الصعوبات اللي نحن كلنا نعرفوها. وبما يخص الجامعات في تشاد، كل سنة قيد تخرج أطباء في المجالات الشكشك وأطباء أخصائيين، وبسبب الشراكة دكاتير آخرين كثيرين كان دربهم ولقوا معدات طبية جديدة لعشان يقووا مستوى حنا شيلان مسؤولية المردانين في اللبتانات. بعد من العمليات الجراحية الكان زمان تتطلب يمرقوا لها في الخارج، اليوم العمليات دي بسوها في بعض اللبتانات الكبار حنا تشاد. الجهود السوى دي قدرت حسنت بعض الأشياء، لكن لهسه كله مسألة هنت الصحة دي موجودة وحنبولات كثيرة قيد ترجانا. بعض من المواطنين التشاديين لهسه كله من الله خلقام ما شافوا الطبيب أخصائي أو كمان ما لقوا مستوصف طبي، عشان دا القسم عن الصحة دا مطلوب منا المواصلة في كتران الجهود لأشان الصحة دي تكون حق للجميع وما تكون أشياء غالية ما يلقوها إلا الناس العندم. وبما يخص البنية التحتية، تشاد الكام بعد الاستقلال عندها شوارع قليلة بس فوقها جترونات، واليوم أكثر من 2000 كيلومتر عن جترون. تشاد في وقتنا الحالي قيدة تطلع لأشان توصل لسبع ألف كيلومتر عن الشوارع اندا جترون، ودا في السنين القليلة الجاية. وأيضا نحجو في إنجازات عن البناء مثل بناء المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، لكن التشاديين دائما قاعدين بواجهوا الصعوبات في تمن عن المعدات الببن فوقها. وفي وقتنا الحالي في بعض المدن عن تشاد الساك حنا السماء وصل لتلاتة ألف ريال وفي بكان دا مطلوب من المسائل وبأي تمن خليص وجهود عشان التمن دا ينقص ودا لأشان مدن حنان الآخرين كلو ينبنوا. وكن شفنا النوعية حنا البنى في تشاد أيضا يتطلب المزيد. حنبولات آخرة تخص التنمية وهو الألمي حنا الشراب. أغلب البيار حنا الألمي البنشرب منهم هم من التيو وشاتويات الأددم 502 شاتو و 1980 بومبي حنا ألمي كل مكي بالجملة في مختلف الولايات التشادية ودا لأشان الألمي يبقى في متناول الجميع لكن وبالأسف لحس كله في بعض الأماكن قيدين يشربوا في البيار المنكوتة بإيدين ومفتوحة والشي دا ما معقول وأنينا قاعدين في سنة 2026 وهناك أسر كثيرة قيدة تواجه صعوبات في لقيان الألمي حنتيو ودا في بعض من الولايات التشادية وفي ختامي حنا منتدى حنا الألمي البيقى هنا في نجمينا قالوا لابد منا يلقوا حلول حقيقية وبما يخص الكهرباء الناس كثيرين اندم وفي السنين الجاية استثمارات بسوى للمجتمع ودا لأشان يوصلوا الكهرباء أو كمان أبرى الطاقة الشمسية والإنتاج من المتوقع يوصل ل 300 ميجاوات ودا من خلال الأرقام الأعلنتها الوزارة المعنية لكن لحس كله المواطنين بيعتبروا الكهرباء نادرة 66 سنة ما ممكن نصرخ يوم بيجوبوا الكهرباء ونقول
3: وي كوراجة
2: فدا خلين استعملوا الطاقة الشمسية لأشان نلقوا حل الأزمة هنت الطاقة اليوم نحيو الذكرى حنا 66 سنة مما كان لقينا الاستقلال التنمية المستدامة قيد تواجه مختلف الصعوبات وحب الوطن خلي ساعدنا في شيلان خرارتنا والأشياء اللي بنقوم بيها دي توصف بكونه عندنا النية الصادقة في تغيير الأشياء من الشين للسمح في البلد عشان كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وعد بنفسه عشان يبني البلد ودا من خلال تنفيذ 12 مشروع حنبونا مثل ما قال الرئيس الراحل التنمية عن البلد دا بتبدأ بأدلان الشوارع من سنة 1960 لحسة لابد منا خلينا وصلوا للأهداف المطلوبة شان دا مطلوب من أي تشادي خليه يشيل طريق حنا تقدم ومن الحكومة كمان خلي تدعم الخطوات المهمة لأشان نوصلوا للأهداف المطلوبة
1: الساعة 7:24 داخل استديو راديو تشاد نواصل لكم بنشط الأخبار كملت رسميا يوم 6/8 الفقنة دا العملية انت الحساب الأما انت السكان والسكن والعملية دي كمان مرت بمراحل كثيرة تكلمنا بها الزميلة حجة هو حبيب عمر
4: الحساب الأما هنت السكان والسكن بتوفر للسكان بيانات للحساب الرسمي والجديد من الحكومة تقدر تحسن لهم الوضع العام وتقوي الفرص هنا قسمين الاستثمارات وبتحسن وبتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية في دا المساهمة الكبيرة اللي بتنفذها الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 والخدمة دي شاركوا فوقها كثير من الفاعلين قدروا سجلوا أكثر من 4 مليون أسرة دا بالنسبة للتغطية قدروا سجلوا بيا عددا 104.33% وفي دا من الطبيعي الخدمة أكيد فوقها تقصير وفي الوضع دا وضحت المنسقية الوطنية هنت الحسابي قالت بعض الفرق بتواصل في خدمتها بعد الموعد الحددو لهم ودا لعشان يسجلوا العدد بالكامل وحتى الرفيجي والجنود والرحل والناس الآخرين إضافة للسكان الجزر والمناطق الصعبة الما قدروا لهجوها وخصصوا الرقم الأخضر 12/27 ودا بيستقبلوا فوق الشكاوي هنا الناس اللي لسه ما سجلوهم. نذكركم بكونه الأمطار الكثيرة الصبت في كثير من الأقاليم ما خلتهم يوصلوا لأن الدروب بقت مليانة بالألم ومشينا صعب. دا الخلى الناس اللي بيسجلوا الحساب هنت السكان ما وصلوا في المناطق دي، وكمان من الصعوبات الآخرة سجلوها في الخدمة منا ناس واحدين أبو يسجلوا، ودا جا من خلال ضعف التوئية، ودل بأكد بكونه ما وقوهم بدري وبعض من الأمال ما قدروا يستخدموا الأجهزة هنت السجلان بالطريقة الأديلة. والمشكلة الآخرة لقوا نقص في الطاقة، والإنجاز دا بشكل عام بأكس مستوحنا الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان لحد لمختلف الفرق الرسلوهم في سجلين الحساب العامة هنت السكان والسكن.
1: دي هو حبيب عمر سولينا الريبورتاج الشوفين هنا التلفزيون القايمين بها الإيالة الدقاق من فجر لا شيء بقيد قدام التلفزيون ده إن ده فايدة ولا ما إن ده فايدة، إن ده خطورة بالنسبة للإيالة الدقاق ده ولا ما إن ده خطورة. ريبورتاج هجاوة حبيب عمر.
4: التلفزيون هما وسيلة هنت الجمة ومشين وكت بس، ولكن هو اليوم بيجي جزء من الحياة اليومية لكثير من الأسر، والتلفزيون رغم انتشاره الكبير حتى اليوم بتشاهده بالتليفونات الكبيرة وتلقاه في الشبكات هنت التواصل الاجتماعي، تلقاه محتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معاصرة في حياة هنت الأسر، وهو المصدر هن الأخبار والمعرفة والجمة، ولكن كمان فوق كثير من المخاوف اللي بتتألق بالمحتوى القاعدين بشاهدوه وبتابعوه الإيالة الدقاق والشباب، وبأثر في أقولهم دا بدور مراقبة من الأبهات والناس المخصصين لينوؤوا لهم البرامج والمحتوى البأردو لهم، وأن بين الأشياء السمحة في التلفزيون والما سمحة اللي بتابعوه الإيال، هني الدور بقى للأسرة لازم تنظم لهم وقت عشان يشوفوا ويتابعوا الشيء السمح والبفيدهم، ويختاروا لهم القناة اللي بتناسبهم ويقدروا يتفاعلوا مع الشيء اللي بناسب أقولهم، ويخطوا لهم البرامج هنا الإيال الدقاق، ودي اللي بتساعدهم في التربية والاحترام والأخلاق والأدب. فدا قابلنا واحدة من الأمهات واتكلمت لنا في الشيء اللي بنعرض في التلفزيون،
3: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا مع تقاليدنا مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين، لذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص الشيء ده بأثر معاهم ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
5: عندها جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يؤثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
4: والشوف هنا التلفزيون أي وقت ده بأثر في عقول الأطفال وحتى في وقت القراية،
3: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأنه إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
6: أنا خلين هجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حاجة ما يالا في بيت وينتي لك كونسي في كونتينيو على التلفزيون يالنا دا يشوفوا دا كلا normalement réglementé à chafin télé ana yalna da responsabilité a ginada magan shulu kachida mayanfa donc hini le gidamda le éducation da yamshi bera ou yamshi adil via télévision da anna parent kola no shulu responsabilité a gina
4: nuzakir ko bi kawnu am bain al fa'ida min at télévision wal makhatir al fouga kaman at télévision هو الطريق الموجه الأطفال بالبرامج العديلة للإيال الدقاق والأثر السمه والماسمه بجي حسب نوعية القناة المعروضة فوق المحتوى فالأسرة لازم توجه الإيال في المشاهدة الكويسة وأكيد هو بحقق الفائدة الفوق القيم والأخلاق وبساعدهم في وقت الجمعة
1: نتابع لكم دائما برشة الأخبار من راديو تشات في أخبار انت الجواجر برا المندوب الأم حن الحكومة في جميع إقليمنا إندي صباد جنرال نقرهم تي إلي رأس وادي ملمة مع الزعماء التقليديين والتجار وكذلك العساكر والرجال هذا الأمن ده عشان يلقوا حلول للخلافات التجارية فيما يخص البضاعة اللي بيجيبوها من ليبيا والحذف الاجتماع كمان عشان يقوى الحوار ويلقوا حل للخلافات. عباس بكر مصطفى هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أمجرسة. الأنجباء المسيحيين القاعدين في مدينة نفايا التابعين للكنيسة هنا سان كليمنتين أنوريد نفايا الأرجو كان نسوه قداس هنا الأنجباء على رأسا كمان الكوري أبي برينو كورنباي كان مشى لمدينة نفايا من أجل المناسبة دي. آدم عبدالعزيز إبراهيم يورينا التفاصيل من فيا.
7: تم التعميد 6 مرشحين من كنيسة محلية كنسو المعمودية المسيحية حسب التقاليد المسيحية الإنجيلية. تمت إقامة تجميع في الموقع المعمودية على الطريق الأم. مسؤول كنيسة بارواس سانتا كليمنتين أنوريد بفيا ببريم هونوري شكر لله وبالجهود هن المسائل هن الدين المسيحي الكان بذل الجهود من أجل النجاح للملمدي. أما بير أبي كيري برينو كولارامباي كلم في حديثة في المعبودية في الحياة هن المسيحيين عشان يعبدوا الله من أجل العافية والسلام والتعايش السلمي مع كل الأديان في كل التراب هناجات. المناسبة كملت بأناشيد دينية المسيحية في كنيسة كاثوليكية في مدينة فيا. من مدينة فيا آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في أخبار انت الرياضة الساوه أنا ليبالبال بلدينا الباسكتبول الأمروم أنقص من 18 سنة كان حقه الفوز الثاني اليوم قدام الفرائنة هنا مصر ب 73 نقطة مقابل 53 نقطة وده في إطار بطولة هنا أفرو باسكت هنا اللعيبة الأمورهم أنقص من 18 سنة في أبيجان اسمها هنا كوت ديفوار. وأتذكر في المباراة الفاتت كمان ساو كان غلبة لنيجيريا ب 59 مقابل 50 نقطة. دكسادي كراكنا في دير بخبر عن الرياضة ده خلاص كملت نشرة الأخبار أنا اليوم عشية. شكرا لكم أنتم القارين تتابعونا حاليا من مدينة أمجرس ومن مدينة فيا ومن أي مكان بواسطة هنا راديو تشاد دي نشط الأخبار. كان جهزوا أسر التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر إخراج جهوة بيبو أمر. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي أربدو أو قيلو بي.
8: La les populations so salmo bu hormo blamsa ndiza good makum ana good pics efficace manara jojat bouze ma fi population so basma.

سادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي إيجاد بعد ما سمينا كمان نشرة الأخبار المفصلة مع زميلي أستاذ جمال عبد الناصر شباب باكي داخل الاستديو. الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نقول كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات بأغنية الفنان إبراهيم يسين نحديا خاصة لكل المستمعين والمستمعين لعنا اليوم انجمينا بعد من الكاركي لقياد علمي لقياد علمي ما شاء الله وطبع أريد نشلو كمان من لينيا أيوة تعال لغاية هنا نقولو أمبوغنا تعال كذلك باكارا تعال دينيو كارتوتا أمشي كذلك تشلقو قاسي. على كل حال في بعد من الحلال لا الناس قاعدين مستمتعين وقاعدين بصموا بيشربوا الجو الحلو ومر إدريسة قدوم أيوه شلتوت أبانا بابا يرو هناك من كارتوتا نقول لك مساء الخير يلا كل نسيب

ايضا بالاغنيه دي كمان نقول مساء الخير هناك لمسلمير جدة دشوش. شوف ده كانتو نقول لك بونسوار، وزوجتك كمان هناك مريم الشاعر محمد. يلا كلنا سوا.

قالت سلام أغنية جميلة أغنية الفنان إبراهيم السينا كابتن حسن محمد صالح إيسا محمد تصالح هارون محمد تصالح كبيرو محمد صالح الجدة محمد صالح نور الشام محمد صالح فامي محمد صالح نقول لكم بونسوار ميرسي. أعزائي المستمعين المستمعات نجي في داخل الاستديو ونكمل كمان البلاغات اللي عندي لها داخل الاستديو. السيد إبراهيم آدم قايت في كاركي تشا مصورو هنا في نجمينا يبلغ بودرين حنا ولد أسمى اللمين إبراهيم آدم الولد عمره 25 السنة شيا مردان أخليا والولد ده من ودر عنده حاليا 43 يوم يا حسماجة في البيت مطلوب من أي نادم كان عنده خبرة أو كمان نشافة خلي بنادي أبو إبراهيم آدم في رقم حقة 66 35 30 35 أو كمان بنادي إما داودة بورما قايت في شهر 30 في رقم 66 29 30 30. الله يجمع نكرر السيد إبراهيم آدم ساكن في كركية الشاموسوره يفتش ولد أسمى اللمين إبراهيم آدم الولد ده عمره 25 السنة مرك من البيت الأسرة حاليا يوم بعد يوم عنده كمان 43 يوم حتى حاليا ما بعرفه بكان القائد فوق مطلوب من أي نادم كان شافه إرفه أو كمان يعني عنده خبرة خلي بنادي لأبوه في رقم حقه 66 35 30 35 أو كمان بنادي لإمة الحاج داود بورما في رقم حقه 66 29 30 30 دقائق في إشاري 30. الله يجمع بالصحة والسلامة لأهل إن شاء الله. الله بلغ ده قبل كان قرينا ونكرر للمستمعين بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم دليجي موسى آدم هارونا جدة اليوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يغروهم عشان بحضروا كمان في سر خير الأربعين يوم أنا أخوهم حسيني آدم يسوى يوم الأربعاء في تامو هلة أبلاما إما آدم اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يوليهم الصبر نكرر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم دليجي موسى آدم هارونا جدة لو ماليزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل لجميع ناس الإرفي يقروهم عشان نبهدر في صدقة الأربعين يوم أنا أخوهم حسين آدم يبقى يوم الأربعاء في تامو هلة بلامة إما آدم اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام نحج شيء كمان في بقت من الناس اللي بخلوا إيالهم يعني بودروا فيا جماعة في الأيام الأخيرة دي كان قادم بتشوفوا الإيال الدقاء كذلك كتير بتلقى سخير عند 7 سنة 8 سنة ودر ده ودر كيف الدا بعد منهم ده اللي كان شيء أقل ما عديل شيء كأقل ما عديل ده فده بلا راية أحيانا بتلقوا متبل قاعد في البيت أو كمان الباب مسدد كان ليجي بس فرصة الشيء ده خلاص هو بمرك ومشينا نادم الأقل ما عديل ده ونادم الآدي ده مشينا وما سوا هو ماشي بس وما كان شوهم ده نجادة ما بيشيل دريب ده دريك بليب بجاي بليب بجاي بليب بجاي بليب بجاي تلقوا مسكين قاعد بس بكان يغط فعلى كل حال الناس اللي عندكم الناس النفرديل كلام ده أيام الفاتت كلها جيت فوقها ابن آدم ما بيلقي لقينا أنا ابن آدم ده قاسي لا خدر الله خدت ليه نادم قرتي خليه بيفكر ليه
والله كان نادم ده تنتي بس 3000 4000 من الناس الكبار دول القاعدين ساكت ما يقدروا خليه بيقعد بشيوه بس. في بعض من الناس الشيء كي اقول لهم ما عديل دول يدوروا علمي كان يشربوا علمي اكلوا خلق قاعد في بوكان ده بس ما بيسووا مشاكل ولا بيداوسوا ولا كل شيء. لكن في بعض من الناس خلاص انت سخيرك او كمان كي وخلق خليتنا خلاص انت تخليه ما لمك ما سمع. للإيال الدقاق القاعدين بيودروا حس الكل بيجي ما فيه. الإيال دول قاعدين في البيت يا جماعة حاليا أن إحنا قاعدين في وقت هنا الأمطار المدى قاعد بسوب السخير السخير ده هو أمر ذاته كلها كان 10 سنة أمر ذاته كلها متر واحد ما بتوم تلقى السخير واحد ده 80 سنتيمتر بس هو مشكر تشيف رد تاريه عند 10 سنة كان بكم بشيء فاتمتر ركن دخل ده المدى بها كلها. في بعض من الناس اللي بيوتهم جنب الكنال يا جماعة فكروا للإيال الإيال هم بس مستقبلا عن باكر. في بعض من الناس اللي هم قاعدين برا وإيالهم قاعدين معاهم كذلك فكروا لهم. السخير ده وقت الألم قاعد بسبوع السخير ده معلش يعني هو زي الكوكو كان شاف الألم ده داير بلعب فوق بس. فالمشكلة بترجع علينا عنين الأبحات خليهم نفكروا لإيالنا لأن هم بس أنباكر يورسونا هم بس مستقبل حقنا عن أنباكر. لكن سخير بس بكان بمشي ما تعرفه سخير ألمي سبع سنفر ألمي على الجبال سبع شغل الساعة 9 لساعة 10 ده الأب فجر دمرك الأم كل أحيانا أن كنت تمشي السوق ولا ما فيها خلب بتجي تلقى سخير ده كله ملايد بالتين وكل شيء لا مشكلة. والشيء الأخير حاليا بلدنا ظاهرة عن الكوليرا انتشرت صموت السلطات عن الأولية عن البلاد ذات كل حجة فوقها. الكوليرا ده هو مشكلته شنو؟ مشكلته الوسخ يا جماعة الوسخ لا الفوكون سوى كلير سرسيدة سبي أخوان القاعدين برا ديل في الحلال البر خلي الفي أنجمينا سانتر أو كمان قاعدين في المدن الآخرة ما نقدر نقول فيل فلان فلان فلان مدامت أني إحنا قاعدين في نجمينا نهجو في نجمينا. لكن الكلام ده بخص كل الناس الكاديين في كل الأراضي الوطنية الكادية وسخ ده يا جماعة ما بنفع. حاليا الوطاء أني إحنا قاعدين في وقت أنا الخريف ده أمبولوخيب توندول كركنجي توندول تال أمشي تلقى لك يعني إبينار كذلك قائد يعني الخضروات دي قاعده بركه قاعد الا اللي سد الرابه بس دعابه قاعده دوقك ديجنتس ديجنتس مو دعابه بس من فدي سنتيمتر ده دعابه قدر شهر الاخر ده قول ام كنا الدرابه كلها بتجي انا شهرتين ده الله ورسول الله لكن انا الخريف ده لسه التملاقي كذلك قاعده اخواننا ده بس اخواننا اللي قاعدين برا ده بس قاعدين باكلوا وقاعدين حي لكن الوقت هسه خير. الحكومة بس كان قالت مرض قائد ده يا جماعة خليني فكروا فوقها. في بعض من الناس بذات الأوين أخواتي الأوين القعدات برا ديلا فكروا النظافة ده أهم حاجة. الأكل ده ما خلاص بس ترسل إيال هاي يا خي شيلي أترو أمشي أخرت لنا كركنجي ولا بأملوخي وخلاص خسلو تك تك أتروناين مك تك تك تك تك بشتتة وخلاص نادو مجيان ده خلاص باكل. كان سألتهم كمان قال اها ده كلام انا ساكت الافر الله بس بيجيبه ولا لا سهي الافر الله بيجيبه لكن ان احنا ذات كل مرة ده نكون سبب ما عديل يا اخواني. والشيء الاخير والخطير مرة واحد قاعدين بنشوفه في بعض من الناس القاعدين الله اداهم بكان قاعدين برا في حلال ما في نجمينا اليوم في نجمينا بس تلقى نادم بس بقط بس في بوكان وبخلا ده يعني معلش سامونيا يقود جبول ولا يهور ده مرات تلقى في رون بوين هنا بالي دي كنس أو كمان تلقى في رون بوين هنا أنا شقوة تعرف يا البندي دول شنو دول وكيك دول دخل في البوكان ده ما بتعرف الميريكو لسوت كي إيه وقت الناس دول اللي بجوا بيسووا أفعالهم ده هم كله ما بعرفوا ده ما أورينا خليم الناس دي اللي هم قاعدين بعد منهم ده يمرقوا كبس وخلق قاعدين في بكان ده بنومه
وخلاص كان زول عنده غرض بيسويه. لكن انتوا القاعدين برا ما نتري هل فلان هل فلان هل فلان. الحلال المجاور عاصمة جمينا. انت زول كان لو كان بس الله اداك سوي لك كوزي سوي لك لكدابي وقاعد ذاتك زول كي بقول لك زول ده مشوتين يا قاعد في لكدابي ولا في كوزي رمع فيترة بيتك حلالك وقاعد فوق نقاتك الله انتك نقادة امشي سوي لك لكدابي وقعد والله زول يقول لك مشوتين ما في اللي يقول لك مشوتين ده هو يا مشوتين مالا. اليوم الشهر زي الأسبوع وسيادة البيوت ما عندهم أمان. سيادة البيوت أنت مهما يكلف الأمر كان تكفي شنو والله بتكفي شنو ذاتك اليوم بعد يوم ده عندهم دريهات يوم بس كانوا خلاص كتم خلاص ده خلاص يقول لك أنا ده ترى بدني دور نجيب فوق ولادي دور بيجي فوق عروس أنا بدني دور نجيب فوق أو كمان يا جماعة عنينا وقت دقاك قاعدين في بيوتنا الناس القاعدين مؤجر ما بنعرفه قدر ده فلان ده قاعد كي ولا كي بيت ب 200 300 دول 400 دول بس قاعدين فوق لا خايب نزنا ده انتقلوا الى رحمه الله. اليوم بيت الا تلقى من 10,000 وفوق وال 10,000 تلقى شامبر وصالون بس ترى عند اللي قاعدين بس خير كي بس عند بريشك بس انت قاعد والله الناس دول اللي هسه قاعدين مؤجرين ده قاعدين بشفاته بس تعبانين. الله يعينكم يا ربي. الناس اللي الله أداهم اللي بكان ده هم ذاته كلها زول كبز ولده فوقك ما في الله بس أنت. فنحن كلنا ندور إلا نقول في فيل نقول داخل مدن داخل أمشي أقول برا ألقى لك بكان لقل لك برا ده والله أمشي سيلك لكدابي أمشي أقول مع إيالك. المرأة التي دورك تقعد معاك المرأة التي دورك مع السلامة. في بعض من الرجال الشيء ما بيودين ده هم قاعدين بيتابوا أوينهم. المرة تقول نفر أنا دي نمشي نقول لي في البكان نفر ده نفر أنا ده ونفر أنا ده ونفر أنا ده هيا أنا. حتى كان قاعد في بيت كده بيت أنا أبوكي كان أخديتي ما تعشي كان عشيتي ما تفطري الراجل الله أنتاكي راجل وجو خدتاكي ده بكان بخطك حتى كان في قرشة دراي أقولي الرجال اللي هم بيتابوا أوينهم ده ذاته كلها هم شيء ناكسين ساموني لكن أنتوا ناكسين والله. انت ما دام تجي لي لك بكان نفر ده مشيت برا اولا باولا امشي انقل لك كابينه كان متر واحد ذاته كله متر واحد انت بس ما ايالك حتى كان انتوا 10 تنفر قدرت مولود ما اجله. لكن الناس القاعدين في حلال برا دول ده يعني يا الحمد لله الله بس معاهم مال المي المي قايد بجر ده تلقى واحد خلا بيو جاري سامينك بمشي كبت شباب بجنجس بيسي خلا حقا بيسي بول حقا وبيسي شنو نادم نادم قبل تلقى يسي ليه كابيني سبحان الله. أو كمان تلقى فريدة هنا أنا أوينهم ده بس خلاص يقطوها كي يكوجروها تلقى لك شرقانية قديمة كي خلا في بوكان ده بس هو ملسك مكمك مع البيت. المرة تلقى لدايتها بنص هو كابينتهم ذاته كله قايد بنص سبحان الله. فده مرض ما بجينا ده بجينا كي كيف بطن ها؟ فأنا نتمنى يا جماعة خلي كل التوصيات الحكومة قاعدة بتدينا ده خلينا شنو بعين الاعتبار والنظافة من الإيمان. الإيال ما تنتم أكل بارد الصغير أو كمان النادم كبير كان شفتوك بس عند إسهال معناته عند وجبتهم قاعد بسبب قاعد بقدف ولا شنو طوالي ودو في اللبتان القريب. وأنتم الناس القاعدين في اللبتان ده كله يا جماعة تخافوا الله والنبي والرسول استقبلوا الناس ده بالصورة المطلوبة ما تشوفوا نادم ده جاب شنو ونادم ده جاب شنو. أنينا كذلك قاعدين نبقوا مردانين أهلنا قاعدين بقوا مردانين رفقنا قاعدين بقوا مردانين وقاعد نمشوا في اللبتان قاعدين نشوفوا تأزلوا الناس نادم المردان ده أنتوا تأزلوا الشيء كي يعني إن ده حاجة ده خلاص أنتوا تشوفوا تقدروا تأكيره ديه إكزاتك وتتاكل ديك الشيك النادم الآخر ده كمان يقول فالنفر ده يبقى كيف. فعلى كل حال نطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. درنا فيراج 30 ثانية نسمع الأغنية وبعد ده كمان نجي نقول باي باي للمستمعين. السادة المستمعين والمستمعات نذكر السادة المستمعين دوب سادي كرقنا فيديل كومسونو وعبد الحادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين يلا كابينتي

0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: ولا لا أسد المستمعين ومستمعات الأكرام, أنا غادي أكاد الوقت المحدد اللي بابا يروح على تكمل ما في قلتو تغميني. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سموتوا المنوات الغنائية سموتوا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية البلاغات العادية. وعدنا سموتوا بعد من الملاحظات والنشرات الأخبار ما زميلي جمال عبد الناصر الشيب عبكي. هل أنا الساعة 8 إلا دقيقة وعشرة ثانية نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية كادية دوب صدي كرقنا فيديل فيديل كوم سنو فلا مون فوازين إميديا فلا على كل السادة المستمعين المستمعات. إنسبكتير ألي إنسبكتير حسن أليفة أوكي ما أليا هناك ألي جونس أوكي حسن أليفة مون إنسبكتير عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو سايا كوكا كال بابا أبا أدمي قايد كمان في المراقبة عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سلا يوبجي يقول لكم صباح بونجور بونسوار. خلانا كمان نكون معاكم في وقت قريب إذا كان ما مشيت مع أخواني في لاماجي فإلا كان انتقل إلى رحمة الله كمان نطلب السماع من كل المستمعين والمستمعات. هنا نجمعنا غديو كياد ما السلامة التهيات والسلام عليكم.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. منتخب ساو لدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكيت بفوز ثمين أمام الفراعنة المصرية. وأعمال التعداد العام الثالث لسكان والمساكن اختتمت رسميا في 6 أغسطس الحالي، لكن العملية مرت بمراحل متعددة نتعرف عليها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب. ومشاهدة الأطفال للتلفاز محفوفة بأضرار وفوائد، لكن دور الأسرة في التنظيم في مشاهدة المحتوى نتابعه في التقرير الذي عدته فاطمة عيسى محمد. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد، متابعة لتقاريرنا الخاصة بعيد الاستغلال الذي يوافق 11 أغسطس. تناول عثمان آدم الدود في ورقته التحديات التي تواجه البلاد في مجالات التعليم، الصحة، البنية التحتية، المياه الصالحة للشرب والكهرباء. نتابع.
2: في عام 1960 كانت الدولة الفتية التي خرجت لتوها من نيران الاستعمار لا تضم سوى عدد قليل من المدارس، وبعزيمة قوية وإرادة صادقة للنهوض بالوطن كرست النخبة المثقفة جهودها للنهوض بقطاع التعليم. ويجدر التذكير بأن أول رئيس لتشاد أنغرتا تامبالبي كان معلما، وهو ما عزز روح الوطنية والاهتمام بالتعليم. ومع مرور الزمن أنشأت مدارس وثانويات وجامعات ومراكز التكوين في مختلف ولايات البلاد، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير إنجازه. ففي مدارسنا لم يدرج تاريخ تشاد حتى الآن بصورة كاملة ضمن المناهج الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة كتابة ذلك. ففي معظم المناطق يدرس التلاميذ على الأرض مباشرة أو تحت مظلات بدائية، وهذا سبب إضافي يدعو صناع القرار إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في تشييد البنية التحتية المدرسية. وبعد مرور 66 عاما من الاستقلال أصبح من الضروري إعادة تنظيم البرامج التعليمية وإعادة توجيه محاور التكوين بما يتماشى مع متطلبات التنمية. أما في قطاع الصحة فقد شهدت العقود الستة الماضية تطورا ملحوظا، حيث وصلت عدد المراكز الصحية في البلاد إلى 2516 مركزا صحيا و199 منطقة صحية و22 مستشفى إقليمي، إضافة إلى إنشاء العديد من العيادات الخاصة. وأصبح المواطن التشادي قادرا على تلقي العلاج داخل البلاد رغم العقبات التي لا تزال قائمة، كما تتخرج من كلياتنا كل عام دفعات من الأطباء المتخصصين، وبفضل الشراكات الدولية يتلقى العديد منهم تكوينا في الخارج. كذلك تم اقتناع تجهيزات طبية حديثة لتعزيز قدرات المستشفيات، وأصبحت بعض العمليات الجراحية التي كانت تستوجب في الماضي الإجلاء الطبي إلى الخارج تجرى اليوم داخل البلاد، خاصة في المراكز الاستشفائية الجامعية. ورغم هذه الجهود التي أسهمت في تحسين الوضع، فإن قطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات مستمرة. وفي مجال البنية التحتية لم يكن في تشاد بعد الاستقلال سوى عدد محدود من الطرق المعبدة، أما اليوم فقد تجاوز طول الطرق المعبدة إلى 2000 كيلومتر، وتطمح الدولة إلى بلوغ 7000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة. كما تم إنجاز العديد من المشاريع مثل المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، إلا أن المواطن التشادي لا يزال يعاني من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وهو ما يستوجب من السلطات اتخاذ إجراءات تجعل مواد البناء في متناول الجميع، مع الحرص على مراقبة جودة المنشآت المنجزة. ومن بين أبرز تحديات التنمية المياه، فقد حلت محل الكثير من الأعبار التقليدية نقاط توزيع المياه. تم إنشاء 500 برج مياه قيد الخدمة و1980 مضخة يدوية بحسب بيانات الوزارة، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ومع ذلك لا تزال العديد من الأسر في بعض المناطق تعاني من صعوبات الحصول على مياه الحنفية، وفي أعماق البلاد ما زال بعض المواطنين يتنازعون بسبب بئر تقليدي مكشوف، وهو أمر لا يليق بواقع عام 2026. ومن المزعم أن تصفر مخرجات المنتدى الأفريقي للمياه عن حلول عملية وملموسة لهذه الإشكالية. أما فيما يتعلق بالكهرباء فقد توسعت التغطية تدريجيا، واستثمرت الدولة مبالغ كبيرة لدعم الشركة المكلفة بتوفير الطاقة الكهربائية إلى جانب الاستثمار في الطاقة الشمسية. وفقا للأرقام الصادرة من الوزارة المعنية فقد بلغت القدرة الإنتاجية إلى 300.5 ميجاوات. ورغم ذلك لا يزال الكهرباء تعتبر سلعة نادرة بالنسبة للمواطنين، وبعد مرور 66 عاما على الاستقلال ولم يعد من المقبول أن يبقى الأطفال يصرخون فرحا عند عودة التيار الكهربائي. لذلك فإن دعم أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف تجهيزات الطاقة الشمسية يعد من أفضل الحلول اللازمة للطاقة. وبينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 للاستقلال، لا تزال التنمية المستدامة تواجه العديد من العقبات. ومن هنا ينبغي أن يكون حب الوطن هو الدافع الأساسي لقراراتنا وأعمالنا، من الاستفادة من دروس الماضي والإرادة الصادقة لتغيير البلاد نحو الأفضل. وقد التزم رئيس الجمهورية رسميا بتنفيذ برنامج واسع للتنمية يجب أن تصل إلى وجهتها، وكل مواطن شادي مدعو إلى المساهمة في استمرار مسيرتها، بينما يقع على عاتق الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المسيرة التنموية بالبلاد.
1: الساولدون 18 عاما يحقق فوزا ثمينا على حساب الفراعنة المصرية ب73 نقطة مقابل 53 نقطة، محققة فوزهم الثاني على التوالي، وذلك ببطولة أفرو باسكيت لدون 18 عاما. نتابع هذا التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد بازين.
3: عمالقة الساو يعبثون بالتاريخ بأرض الفيلة الأجية، فبعد قصارتهم من أصحاب الدار تجاوز أبناء الساو التوقعات وكتبوا تاريخا جديدا في تاريخ مشاركتهم الأولى بالبطولة، بعدما حققوا فوزا صعبا على حساب النسور النيجيرية ليصطدموا في مجموعة الموت بالفرائن المصرية، أحد أفضل المنتخبات إفريقيا. تسيد الساو المباراة منذ صافرة الأولى لينتهي الربع الأول على 23 مقابل 20 نقطة لصالح الساو. تفوق حافظ عليه أصحاب يحيى نقابا حتى نهاية الشوط الأول ليفرضوا كلمتهم فيه بواقع 39 مقابل 32 نقطة. الربع الثالث ظلت السيطرة تحمل عنوانا واحدا وهو الساو، ليفرضوا كلمتهم ب 49 نقطة مقابل 43. وفي الربع الأخير فرض أشبال الساو سطوتهم في اللقاء بعدما أنهى الربع الأخير ب 73 مقابل 53 نقطة، لتحظى البلاد بفوزها الثاني تواليا، فوز يضمن لها تأهلها إلى الدور المقبل رفقة ساهل العاج، المنتخب الوحيد الذي لا زال يحتفظ بسجله الخالي من الهزائم في المجموعة الأولى.
1: اختتمت رسميا في 6 أغسطس الجاري عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، لكن العملية مرت بمراحل عديدة، نتابعها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
4: يوفر التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بيانات إحصائية رسمية ومحدثة من شأنها أن تمكن الحكومة من تحسين تغطية السياسات العامة وتعزيز فرص توزيع الاستثمارات وتحسين توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن المساهمة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاد كونيكسيون 2030، وبفضل التعبئة التي شارك فيها مختلف الفاعلين تم إحصاء أكثر من 4 ملايين أسرة بنسبة تغطية بلغت 104.33%. ومع ذلك فمن الطبيعي أن تشهد عملية بهذا الحجم بعض أوجه القصور، ولتدارك هذه الوضعية أوضحت المنسقية الوطنية للتعداد أن بعض الفرق ستواصل عملها بعد الموعد المحدد من أجل ضمان تسجيل فئات سكانية محددة، لا سيما اللاجئين والجنود والرحل والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إضافة إلى سكان الجزر والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، كما تم تخصيص الرقم الأخضر 1227 لاستقبال انشغالات وشكاوي الأشخاص المعنيين الذين لم يتم إحصاؤهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة أقاليم أدت إلى تضرر الطرق والمسالك، ما جعل الوصول إلى بعض المناطق صعبا أمام أعوان التعداد ومعداتهم. ومن بين الصعوبات التي سجلت خلال هذه العملية أيضا بعض حالات التردد أو الرفض المحلي نتيجة ضعف حملات التوعية أو تأخرها، إلى جانب عدم إتقان بعض العمال استخدام الأجهزة اللوحية الرقمية وإتباع إجراءات جمع البيانات، فضلا عن نقص مصادر الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز بشكل عام مستوى الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان، إلى جانب مختلف الفرق التي نشرت ميدانيا لإنجاز التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
1: نختم نشرتنا بهذا التقرير. مشاهدة الأطفال للتلفزيون بين الفائدة والمخاطر، هذا هو موضوع التقرير فاطمة عيسى محمد ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. نتابع.
0: لم يعد التلفزيون مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر. ولا يزال التلفزيون رقم انتشاره الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي يحتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معصرة في حياة الأسر، فهو المصدر للأخبار والمعرفة والترفيه، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من المخاوف المتعلقة بالمحتوى الذي يتابعه الأطفال والشباب، غير أن تأثيره على الأطفال يثير اهتمام أولياء الأمور والمختصين في ظل تنوع البرامج والمحتوى المعروض. وبين تلك الإيجابيات والسلبيات يبرز دور الأسرة في تنظيم وقت المشاهدة واختيار المحتوى المناسب، إلى جانب أهمية البرامج التي تراعي احتياجات الأطفال وتساهم في تربيتهم وتعليمهم. حيث عبرت بعض الأمهات عن الذي يعرض في التلفاز،
5: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع الأشياء اللي تخصنا نحن كشادين، فلذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام، بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها، وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات، يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص شيء ده بأثر معاهم، ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
6: عندها جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه الطفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يأثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
0: أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يؤثر على تركيز الأطفال وتحصيلهم الدراسي،
5: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال، تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأنه إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
7: أنا خلين حجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتينيو أنا تلفزيون يالنا غا يشوفو دا خلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي أنا يالنا دا رسمونسابيليتي أجينا دا ما غان شولو كتير دا ما ينفع. دونك هيني لي قدام دا لي إدوكاسيون دا يمشي برا ويمشي أديل فيا تلفزيون دا أنا باران خلا نشولو رسمونسابيليتي أجينا.
0: هذا وبين الفوائد والمخاطر يبقى التلفزيون وسيلة يمكن أن تكون نافعة للأطفال ويتوقف أثرها
8: محتواها الإيجابي أو السلبي على نوعية المحتوى المعروض ووعي الأسرة في توجيه الأبناء نحو المشاهدة الهادفة بما يحقق الفائدة ويحافظ على القيم والأخلاق بما يضمن الاستفادة منه دون أن يتحول إلى عائق أمام الدراسة والنشاط والتواصل الاجتماعي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. منتخب الساولدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكيت بفوز ثمين أمام الفراعنة المصرية. وعمالة إعداد العام الثالث للسكان والمساكن اختتمت رسميا في 6 من أغسطس الحالي، لكن العملية مرت بمراحل متعددة تعرفنا عليها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب. ومشاهدة الأطفال للتلفاز محفوفة بأضرار وفوائد، لكن دور الأسرة في التنظيم في مشاهدة المحتوى تابعتموه في التقرير الذي عدته فاطمة عيسى محمد. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت شوي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت، متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمانة.